0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد.

ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

عليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. يا ذا

ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة

الكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا فيها أجمعين. اللهم اغفر لنا فيها أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا.

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته،

حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

أكفهم شر الفراغ والجدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح نساء المسلمين. اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم

اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر كس ايوارب بخوينيه دپاريز ري ليان تا بيانيان.

0: عين
1: أي زندو را قرو هل سورين ريبون ور بابا زييد داواي فرياكو تندلدكم همو كارو بارم چاك بكو بو چاوليق نانيق مم درد دستي نفسي خوم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیله

0: يعني من بسرداهات لسر فطرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد جار بلي پاچيو بيگردي وستايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بن لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خايجان تو پروردگاری من
0: لا إله إلا أنت خلقتني
1: هيج خوايك نيجي لتو
0: وأنا عبدك
1: تو من الدرس كردو منيش بنديتو
0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
1: ولا سر أو بيمان عهد بردوامم كداوم بيد أو اندي بتوانم
0: أعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوش با
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناها خوش نابيت جيغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوشبون بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قال

0: فهو من أهل الجنة.
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن

ثم إذا أذاقه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكم

أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور

الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل

وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

الحج أشهر معلومات. وإذ

أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة

في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق.

رشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره.

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة.

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.

حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قرآن فرمى من إيه وام دروس كردوه بوام دروس كردون امتحان تانكم جاري وهاي خواهم بتشي امتحان دكا ببنك بنك دن أري عيات وشي بدمي ويناتي أري رزق خوتة شيء يناتي بلام لقيامته أجر بتشي فداش ده أجر نتشي تولد لي أسيني. يعني تو مثلا خواهي قولا امتحان دكا بتشي بروجو مانگ یکی دانا و بو روزی رمضان امتحانی تو اکار ایگری یا نایگری خواهی گوره امتحان دکا بچی به دراوسه یکی خراب اده تو چون معامله ای لگل آکی ام دراوسه خرابه اما امتحانی توه جالی وای خواه توشی نخوشی اگه دکا امتحان دکا بزنین لگل دخوشی ها چون شکری خواه اکی ناشکری اکی یا شکری اکی ناسپاسی یا سپاس کری بنخوشي امتحان دكا بمنال امتحان دكا بخيوندن امتحان دكا بقرآن اسم قرآن انا دان راونها حمودان راون بختيكي جوان طبع كراو زماني كون ابوايا كابرا بمرداي هتاوكو لا فريكي قراني انوسي وبخيوندنو بس يس قرانكي جوان ختيكي جوان كل ايجنا سيديان دا هنا وكابرا قرآن خوينه حنجري علي حنجري أهلي بهاجتا أو إنه قرآنك خوش خوينه دي برو يوي بو بقره امتحان دا كابمشتانه وقرآنك جوان و إسراح اللي بردمتايا هذا قرآن تي أخويني يا ناي خويني كيف ما نبو لمزقو دا خلا عفوك خال حممرا كيف عوام بو عوام بس حمو بيانيك أم قرآن برزا كردو ما چی اکنون؟ اگریا بسری او، اون که حمرا و بوگری، آخر ما کاغذی خواییانه، بعشق او، بعشق او. ان شاء الله هر شریک من لنجو جکانی بیانی ان شاء الله. روحی آوابو. توجه امتحان کری با قرآنه. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يريدون تجارة لن تبور أوانيك قرآن خوينن أوانيك نيوجكن أوانيك زكاة دن أوانيك خليك تجارة لقل خوا بازرقاني أكن بازرقاني أعلم تجارة يكون كقد دوران دني تاني أخي إنسان قبرات أنه بازاري الدنيا هو كسابت كاحتمال هي زررك بس ما حزر دني تاني فوتان دني تاني جابر زكام تو امتحان كري خواهي قورا فرمتي ليبلوكم أيكم أحسن عملا من بوي أي ومدلوس كدو بوي امتحان بن هكا امتحان يجدرچون أو كاتشنا بهشتا ولا قلب يا غمرا صلى الله عليه وسلم ها خلقاني كي زور كسي كبيو دسالاتي كي علمي هبي الروح شهادي دكتورا يعني ماجستير يعني بكالوريوز يعني نا وستي لخواندنا هر ايو بروح شهادي بينا خوي برزكاتو اگر نخوی، اگر سعی نکی، اگر حول ندی، شهادت فی نادن. هک شهادش نبو، اتیل لهندش تا مگر هر یه بگری خودی تو پنیه. آخه خواندن یعنی کلیلی عقل. خواندن یعنی کلیلی عقل. ابی او خوانی که ای خوانی، ببی با کلیلی کو عقلی تی پی بکری تو. ام کون بخوانی تو. اقرأ فعلی امر و مفعول کی دیار نیه. مفعول کی کونه. يعني اقرأ الكون أم كون بخيره أم موجودة أم آسمانة أم إنسانة أم مخلوقات أم بخيره بزانة چون دروس كراون چون برهم دينن تخواتو سرنج داوا أو دار الرقة چون تري أقري تو سرنجي أو داوا أو دار الرقة فرتقالة چون يني تدروا أي سرنجي أو بوانة داوا لنا أو حديقانا هل يكي ديمنك هل يكي بونك هل يكي رنجك هل يكي هندسيك اما هموشي ليك ارس هموشي ليك او خواد روسيكا دي ام عقلي توبي ام انا بخينتو روج بروج عقل وشحن بكري روج بروج عقل وشحن كي ليبلوكم ايكم احسن عملا ويتو امتحان بكري ايا اتشي بلو كاري باشا خوايك لدنيا فاني اوا رازان بيتو بوسي چوار روش تمن پنجا سال تمن ای آوا قیامتی که هتا هتایی به چون رازانی را به تو دنیا یک اما فانیه او نجوم

0: گنجینی پاداش دکا
1: من مسح على شعر یتیم نزلت الذنوب من بین اصابعه
0: هر کس دست بسری من داله کی بباو کتابهنه گناه کانی لنیو پنجکانی و هل دواره
1: من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء
0: هركس دزنيش بقريتو بلي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هش درگای بهشتی و دکریته و آزاد لهر کامیان و بچتا بهشت
1: من قرأ قل هو الله احد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة
0: هر کسی قل هو الله احد بخوینه دجار او اخوای گورکوش یکیل بهشت و دروز دکا
1: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة
0: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو باشان داني شو ذكري خوا بكا تاخور هلدي باشان دور كات بكا او باداشتي حجيكو عمريكي تواوي بودنوسري
1: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن
0: هركس سوري قل هو الله أحد بخويني وكسيكي قرآني خويند بي وحال
1: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
0: هركسي لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زور بي
1: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة
0: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلمان داكوشي أو أخوة يقوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بوداكوشيو هلكاني أشكراناكا
1: من نفس كربة عن أخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
0: هركسي أستنقو ناراحتيك لسر براكي لاببا او اخواي قورو بروردقار ناراحتي قيامتي واستنقكاني روجي قيامتي لسر لادبا
1: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح
0: وهركسي آية الكرسي بخويني بيجنوستن بردوام لاي خواي قورو بروردقار باريزاري كيبوهيا تابياني روجد بيتوا
1: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة
0: هر کسی گویستی بازاری هبو کاتی برو بازار چو بله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير او اخوای گورو پروردگار هزار هزار شاکی بودروسیو هزار هزار خراپی لسر دسرتو هزار هزار بلي برزو بلن دكاتو
1: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هروها عمريك لرمضان دا خيري حجك هيا كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات

أمتي محمد خير أمته صلى الله عليه وسلم لنا وما إن رمضان شاء شوكان قدر تدشوا النوشون لنا وآن شاء شوي قدر بتايبتي هروها لنا ورجا كان يصال شاء أمد الرجا سيديه لنا ما كان ورزكان يصال زور بقدر قيمة يا كم ديان أم ديك خواشوني في قد وليال عشر كبريتي ليكي ذو الحجة روجي نحر كروجي قورترين مراسيم مسلمانا كقرباني كشنويا عرفيت آيا وحجي أكبر مالي خوايت آيا وقورترين كونغري إيماني وإسلامي واجتماعي مروبكان وإيمان داركاني تيا بسري كخوا فرمي لهمو لا يكون من كل فج عميق ين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله أو اشتقوران الرؤى داتي آيا قوري أو ورزب وهي قوري رودا وكانيتي او ذكر طاعته خواناسيو حج كدنو لبيك اللهم لبيك توبه كدنو فشمان بنا ولا غناه تاوانو جهشتني زيد ومالو ثروته وسامانو كاسو قاسو كومبانيا ومالو منالو عزيزان قالت نيا اما اشتكي مزن مربتواني اما كشن صاله بي ارنجي ولا بيناي عرقي رشوشين الرجو شنو خوني اكا يسبو اساني خوي وازيدي بينو پشتي تيبكا شن وقت روی تی اکا ایسر پشتی تی اکا پشتی تی اکا تا رکات یک شون که قبله که اللہ آیا تا بچه با او کنگره لگل همو ایماندارانی آسمان که فرشتا کانن لگل ایمانداران و میوانانی خوال سر زوی شی که تر بله نوا خری که بابتی که تر بنو باسو خواست که تر بین نگور ره که ویش الله اکبر لا اله الا الله والحمد لله و لبیک اللهم لبیک و آوی زمزم و صفا و مرو و طواف و ام بابت مهمانه که لناوم رو بکانه بیوینه براسی که لئیشی فریشته اچه بای هر او کسانه جلی که تایبتی اپوشن که هیچ فری بس دنیا و جاوازیکان دنیا و تاج و نجم و شوکت و شان دنیا و نیا جلی که سپی و کو جلی که اکریت بری او ملوت که منالی که تازه آشنا عبی به دنیا و ویت امسر زگوی زویه او جلی سپیه لبرکن بای حموشتی که ممتاز و نایاب و نوازه بوی مسلمان کان اما یک کسبی آنکا و جذبی آنکا اشین بو اوه و اوانش دایکو باوکو خوشکو براوکا سکان و خیل و حوزی ایمن و اوانه نوینری ایمن و هلگری خمکان و ایش و آزارکان ایمن و ایکن با عرضه و تقاضا ایدن با باب العالی خواه سبحانه و تعالی بوی ایمش بجوره لجوره کانت الدین جوش و خروش و بروجوبون و با آمادبون قربانی و بسردان لکسو کاری حاجی کان سردان لك سكار حاجي كان كزور كعديم لبيري أكين أو أنا موفدي إيمان نادما بلا إخوة هل قري خمو كسركاني إيمان ومعاناة مراخكاني إيمان بردو بلا كعبو خاوني كعبك الله بنا أو مؤتمر الجيهاني بيوين ونوازي كلب سرزويا نيو نابي أي نابي إيمش كسكار كان بسر كينوا شن قرنا مسلمانين براو كشك كان كما أنتم إما أوان ما النار دوا بتكليف إما شون هو القري خم كان يمن أبي استدين من على كان يا بزان في داويسية بتعبتي للروج جشن بزان حتى لقرباني بسران كينوا كقرباني أكو جينوا أولويات بدين بوان أوان بيشترن لخلق تر وسردان كان من كسيل الرحمة يتكلم راسمي جشن رمضان وقربان بعد بيش أبوان دس بيكين أو خزمة أو جيرانة أو برادر ودراوسي كتو نار دو تولزياتي تو شوتا أو شونا بيروزا چن ضرور و چن شیرین و چن گرکا کواسریان لیبدین اما شته کی زور شیرینه با تاوکو ایمه بینن سنگری خلفی و کو آن بونه تا سنگری امامی با ایمه لچیال محاربه شیطانه گوره ای امور زانه لمانایه که جوش و خروشه که گرمو گره و کارا و کارامه ای دروسه کرده مسلمانانه اوان تجرد اکل همو دنیا و ما فی دنیا باشه وکه ازانو ابینم ابي ايمج ليرا بجوري كيتر شيطان رجم كين بجوري كيتر تكبيرات وتهليلات بكين بجوري كيتر لبيك اللهم لبيك بلين بجوري كيتر ايمج كفن ببوشين كفني تواضع كارابون خبات كدن سبادبون واستقامة لسا ديني خواه لسا شقام الرقي محمد المصطفى ايمج بجوري كيتر رحمة للعالمين بين كبش لو عالمين كسكاري حاجة كان بس لي رحم سردان وبسر كدنوو نبا پیداوی سی کن هبه نبا ایشی کن به اما هبه یکی لو شتا جوانانه تلفون کدن لگر حاجی خوشکو براکان من لوه بزانن چه باسو چه خواسته وزعان چونه
دعاني

0: يكن فلان نخوشة فلان قرزارة فلان مردوة دعاي خيري بوكا وهروها أمجور كارانكا همو كوكي توابريتيا ليك خال أوش قرم كدنوي مسلمانانا أوش أميت قرانوي بود لكانيان أوش قرانوي بزي سليو بولي واسيسا كانيان أوش قرانوي خوشي وسرورو سرودة بنا وناخو هنا ووجدانيان أما أنا همي إيشن أما فلسفة دينة دين لأصلا بوكو كدنوي هاتوا بو مصالحو آشتوائي و آشتي خوازي هاتوا بو دروس كدن زرع كدني خوشويسي رايلي برايتي تبايي أمشتا بيروزانا هاتوا ومروفيش سنة بيويسي بقرفان ونانو قدو آو أمشتانا هيا دهن دا بيويسي بخوادني معنوي خوراكي أخلاقي وإيماني هيا هي وجداني لواني زور كسي بقرفاني فركا آو ريب داتوا كسي ترمعيدي تيركا كسي ترجلو برقي بوبكا بلام كم ترين كسن لو أنا كذا دخنا خنا سليان توقيان لقلكن بسري أنا كنا وسلاما ليكن دليان خوشكن خلكينا دل مهم ترى لجرفان روح مهم ترى لمعيدا أما أنا قرن ترى خلك هي أوردات ولو أنا شو كنا برشاو مادين بلام مسلي غمو همو مسلي خفتو دردو ناخوشي وش تم معنى وشارة وكان مج خلكي معنى ويزان وعرفان زان لما أنا بزانه و تي بقى و شهر سري بقى دكتوركاني قالبو لش زورن بس دكتوركاني قلب بمعنى قلبي معنوي زور كم ولا كم ترن ولو نشر نخوشكان زور بآساني و سادي بسن بولاي دكتوري لشولار بلام نافامن بسن بولاي دكتوري درون كدروني نخوشا عقلي نخوشا دل معنوي و روحي كي نخوشا لدينداريا باكي كوتو بيتفاقا معنويتي الرخاوة روحيتي شكسي هناوة توشي نشوز ولا بوارم قرنان كان لواني خوشي نفهم يا بچه يا كسي نيب لكاك تو نخوشي زردلي دل نخوش عقل دل ناخ نخوش برو بناي فلان عالم فلان زانا فلان مجلس وازل دومينو قمار ونرقلبين وربو مالي خوا وربو ججنا پيروزة جليكي جوانو ايمان دارانو فرشتان لبركة نخوي افهمي نكسي شهيد ازبيني بسريا ورزقاري كالم همو نهامتو بدبختي معنوي وروحيانا اما ارزانا اما كومالا درسو عبرتي وهايتي ايا زور قرنة بلان بو كسي ابيا كسي بيقين او بيلا كساني كيش لهم اذن واعية يو قربن براسي قيمته بهاي ام بها بالايانا بزانن اما همو من قيمة دنيا ازانين بينا ايا كس فيرمانكا همو سايقي ازاني همو سيارلي اخري همو ازاني دوكانداريكا وبروا وغاردا وبازرقاني وام شارو او شارو اسي بو تشين علي خلقي اوية من عليك كردي خمانة أو برد نيا أجره هم مش عارزة باو كشيد ناس أنا موبايل بكار بينه أو أي بي ناوي بس أو قرنا فيري كن شون مسلمان أنا أجي إنسان أنا أجي شون نبي بدرن ده شون فيري ترياك ومخدرات نبي شون حياة سر سرس بيوريش سرس بيكي باو كداي كي نبا إما إيش أو أي شكام اللواية أم تلفزيون إعلامه لا أنا كانوا سنتر وما ترش دش خريك إفساد وتخريب زيادة أم ملته أم جنجا قرب سرانن سو تمني ام فساد الجندليانا ام رافيا لنا ام رافا كان شا سنتري مرو كان لا وكانو گچكانو چكانو كوركان مانن بو مستوى علمي وشتا باش كان برو دوا وچه شتا پيشو چپلكانش برو پيشو وچه انسان جاجان خوم سرنج ادم بو ايشي بكورتي علم هر الين موچني او بوجني او خلق پارين او خلق نكو نالايتي وايلهاتو برزو بو نزم بو عقارنا ما بازار دابزي بس كا اچي تماشا ام مطعمانه اكيد ايوز لقم سير كان زنوايان تماشي امن يرجل خانو اسكانو بازار فلان وفلانه اكي حمي خلتي تيايا حموشي اخوه حموشي اخوه توا ام خلق بيسلمني بارينيو بس ام راسي شفارجني اول شيء هي نعل 1 دينار وقرب رجفان ما لا قسم انا اخوين اما شيء ام روحه ام تربيه سقط وسقوطه شلون بين انسان اقتصادي نابي بيغمر اخوها زو فرمي ما عالم من اقتصد هر کسی اقتصادی به قد هجار نابه چون پاره نیه که ایما حچیک مانه راجی کن ای خوی او جا با استهلاکی بشتی به پروپوج ضروریات و حاجیات و تحسینیات و کمالیات لا امنیه هموش تاکی ضرورات کامی هیچ و پوچ و پروپوچه اولا پیشتره لسرف کدنی امنه بین با مجتمع اکی خوراق ورگزل ورگشور او جا وانا دکتر علاجی بزکی زکی باکو علاجی قلوی باکو علاجي لوتي وكو شاوي جوانكو تجميل پێشی ده ساڵ باسی تەجویل نەبوو، وەکو باسی نێرگەلە نەبوو. ئیشە کاکە لە ئێرانە بۆمان هاتووە، ئەو خەڵکە هەمووی غارغارێتی چۆن لوتی چاکا و چاوی چاکا و وای دەکا خۆی ئەونێت ناشرینکا خۆی هەل لە خوخوا جوانی دروست کردووە. بەو تەجویلە بەڕاستی ئەبێتە تەقبیح، خۆشتان نەزانن کە ئەمە قسەیەکی حەقە و بۆ پارە سەر بکردن. یانی چی؟ ئەمە دژی پارەین، دژی خۆمانین، دژی خاک و میلەتی خۆمانین. و هاکەذا ئەگە شتێکی تریشمان کن لە بەشەر چێ تەجویل یەکەین لە ئینتخابات و لە هەڵبژاردنەکانیش بۆ شێوە کە ئەزانن. ئەمە بەڕاستی ئەمە دین عیلاجی ئەمە ئەکا، بەڕاستی ئیسلام عیلاجی ئەمە ئەکا. یەک حیزب، یەک لایەن، یەک دەسەڵات و شەرق و غەرب مەشروعێکی پێ نییە بۆ هەڵساننەوەی مرۆڤ، بۆ دڵخۆشکردنی مرۆڤ، بۆ کاراو گەرمکردنی مرۆڤ، بۆ بەختەوەرکردنی مرۆڤ. ئەم دینە نەبێ، هەمووشی تەقە لەم دینە ئەکا، لەم دینداریە ئەکا، لەم مزگەوتو ماڵی خوا ئەکا، لەو عولەما و دوعاتە ئەکەن. بڕوا بکە بەس لە شاری عەدل لە ماوەی نیو ساڵێکە 36 کەڵە عولەما شەهید کراوە لە یەمەن. ئەو جا لە سعودی هەچی بزانێ دوو قسە بکە، هەمووی گیرە هەچی عولەمایە، هەچی مرۆڤناس و مرۆڤ پەروەرە، هەچی مافی مرۆڤە، هەچی ئافرەتی خوێنەوارە، هەچی خەڵکە باشەکەی هەمووی لە سژنایە. ئەو جا جەمعی ئەمر مەعروف و هەیئەت ئەمر مەعروف و نەهی لە منکەر هەبوو لایەن بد کردیان بە هەیئەی تەرفیه، یعنی ڕەقس و سەما و دیسکۆ و شتە خراپانە. ئەو لەبەر ئەوە بەڕاستی شتی جوان وردەوە دەکاڵە بێتەوە، وردەوە دەبێ نازە بێ، وردەوە دە ئەتۆرێ، وردەوە دە ئەتارێ، وردەوە دەرنامانە بارەکە. خۆمان ڕاوی ئەنین، خۆمان دوشمنی خۆمانین، خۆمان لەسەر دارێک ڕاوەساوین بە تەورێ پەلەکەی ئەبڕینەوە، بنەکەی ئەبڕینەوە. ئەشپانەوی نەکەوێنە خوارەوە، هەپرون هەپرون نەبین قاچ و دەستیشمان نەشکێ، وەکو حکایەتەکەی مەلای مەزورە. ئەمە خەریکی ئەو بەسمەینی ئێمە. بۆیە بەڕاستی ئەم وەرزانە خوا لە گۆترە نەیهێناوە، خوای گەورە ئێمەی دروست کردووە. ئەزانێ بەچی بەهێزە بین، بەچی بێهێزە بین، بەچی ئەکەوین و شکستێنین، بەچی هەڵەسینەوە و ڕاپەڕین. ئەلا یەعلەمو من خەلەق وهو اللطیف الخبیر. بۆیە ئەم وەرزە فورە لە خێر و بەرەکات. ديني اسلام لم رجعت ابو اليوم اكملت لكم دينكم يوم النحر كاعظم يوم لصاله بريتيلا روجي ججن روجي عرفه او روجا مزنيه كي شلا ابي تياب روجوبين اجبت ان هنو كيف روجوبين او روجا مهمه يوم عرفه كنا يخوي ها بخويا كبي غمر افرمي اميدوارم بروجوبوني روجي عرفه بيت هو الرشك نوسر نوي غناهي دو صال صال رابردو لەگەڵ ساڵی داهاتوو. باشە، باشە، فرسەتی وا لەکوێ هەیە؟ ئەو کۆڕەکۆ ئەمانە معدلی ئەعلانەکەن، ئەو تەلەڤیزیۆن و ڕادیۆانە هەموو ئەعلانەکەن، ئەوە ئەونە ئەبەیتەوە، ئەونە ئەبەیتەوە. ئەوە خوای ئەعلانی کردووە، گوناهی دوو ساڵ. ئەی هەموومان تا تەوقی سەر و بینەقاقەمان غەرق و نوقی و گوناه نەبووین. دە ئەمە من ئەصدق الخائلینە کە خوایە. ومن ئەصدق من الله حەدیثا ومن ئەصدق من الله قیلا. بۆ ئێمە بڕواکەن بە دەهۆڵ و زرنای تاجر و بازرگان و مرۆڤ فرۆش کەما ئەیانەوێ بەرەو بەدبەختی و ملشکاندن هەمدمان بن. بۆ بوانە بڕواکەن بە خوا بڕواناکەن. ها دوو ساڵ گونا تۆ هەمووی تۆ کەس هەیە محتاج نەبێ بەم بەم ئیعلانە خواییە. خوای گەورە ئەفەرمێ ئەوە درگام بۆ کردوونەتۆ فەرمو و بۆ تۆ بۆ باس. بۆیە هەر وەرز و هەر هەناسەیەکی هەمووی خێر و بێرێک کە بە تایبەتی باری ئیجتیماعی و سەردان لە هەژار و نەخۆش و فەقیر و ئەمانە. ومێ دەکەم خوای گەورە هیدایەتی ئەم گەل و ملەتەمان بدا، دڵمان خۆشکا، لەشتە باشەکانە ئیمام بین، لەشتە خراپەکانیشا دانیشتوو بین ئینشاءاللە. خوا دڵمان خۆشکەی، شیفا بۆ نەخۆشەکان و زامارەکان بنێری یا ڕەب، و ڕەحم بە مردووەکان بکەی، شکورەکان و ملەتەکەمان ساڵح کەی، ئەو حیزبە لار و خوارانە ڕاستکەیتەوە چاکیان کەی، ئەم حکومەتە کە بەکاری خۆیش و بەکاری ئێمەش نەهاتوو نایەت ئیسلاحی کەی یا ڕەب العالەمین. حکومەتی عەدل و ڕەشید نێری بۆ موسڵمانان، بۆ ئێمەش لەگەڵە یا ڕەب. ئەم کوردستانەمان کەیتە گوڵستان، تێر و تەسەلمان کەی، مزگەوتەکان پڕ کەی، حوجرەکان پڕ کەی، عولەماکان بارابەرز و قنج و قیت کەی، دوشمنانی ئیسلام ڕسوا کەی، دۆستانەکەشی شاد کەی، دەنگی خێر و بەرەکەت هەر زوڵاڵ بێ، سەرپۆش و ئەخلاق و دین و عیلم و مەعریفە و ڕۆشنبیروشتە جوانە و وەهەبارەکان هەل لە گەشە و برەوا بن یا ڕەب العالەمین. خوا دڵمان خۆشکەی بە فەزڵ و ڕەحمەتی خۆ و بەرەکەت و نەفحاتی ئەم مۆرزە پیرۆزە بڕێژی بەسەر ئێمەدا، بەسەر خوشک و براکانمانە، بەسەر ئەم بەرز و ئامادە بووانە کە ئەمان بین و ئەمان بیسن، بەسەر هەموو خێزانی مرۆڤایەتی یا ڕەب هیدایەتی هەمومان بدەی. خوای ئەو دوعانەمان لە قبول کە بۆ قاتی ناوە پیرۆزەکانە یا ئەجود الأجود و ئەکرەم الأکرەمین. ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: الحج أشهر معلوم.

ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى

اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: محمد.
1: بسم الله الرحمن.

إن الأبرار

Allah'ım.

0: Masyaallah.
1: وأذنت لربها

اللهم اجعلنا

فما لا

وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

ويخلفه وهو خير الرازقين. اللهم صل وسلم على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسراني برزي رادوي محراب بفرمون لقل شمكي لحكمتكاني حاج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هيج بايك لبايكاني إسلام هندي باي بيروزي حاج تعليل أحكامكاني نكراوا وتحكمتي حكم كان نوتراون چندين جار بكو بجياجا آماجبو حكمتي زوري لشعيرو ركن مراسم كان حج كراوا سرتا برهاي قرآن باسي لوكدوا كآمانجي حج كردن بينينو مشاهدي سودو قازانجو منافع كانو ياد كرني خواي قوري لچند روجي كي دياري كراو دا دفرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. سورة الحج آية بستحود بستهاجد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: أم باسي منفعتو قازان جانب وشعائر كان بقشتي لقرآن دادو بارك راوتوا دفرمي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. سورة الحج آية سيوياك تاسيوسي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: سبارت بمسود قازان جانب يشوايان بخاري ومسلم ديارنوا كابن عباس رزاي خوالي بوتويتي دو بازار لشاري مكة داو لسردمي نفامي دهب بناوي عكاظو ذو المجاز مسلمانان بقناه اندزاني لسرو بندي حج دا بازرگاني لو بازارنا دابكن بويا ام آية الدابزي كخوا دا فرميت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سورة البقرة آية صون وهاجت.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: لشوناني تري قرآن دا آماجك راوا مالي خواك ببيت ناس راوا شويني قرد بونوي خلقيو آسايشو آسوديانا وكدا فرمي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورة البقرة آية الصوب ستوبينج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هروها آماجه دكاك كعبي مالي خوا هوي هستانو وراجر كرني خلقيا دفرمي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سورة المائدة آية نود حود.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: راغبي أصفهاني كبسبوريكي متمانا بيكراوا لزارا وناسي قرآني دا دلي قيام ناو بو هرشته که هوی راگیر کدنیشتی کی ترا وک پایوستون کناون بو راگیر کدنیشتی تر جا او پی وایا مالی خواش هوی راگیر کدنی خلکیو جیانی دنیا و پاش روشی پیو بنده تنانت سبارت بو حیوانش که لحج دا سد بردریت دفرمه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير سورة الحج آية 36
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: هدر باري أو حيوانا كلك الدواري دا بيدلين قرباني دفرمي كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سورة الحج آية 36 باشن حكمة الرابون ميسر بنكي باز دكاو دفرمي كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سورة الحج آية 36
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: جاء قرآن بيروز دري دخا كهمو أمتيك ريو رسميكي برستشو عبادتيان هيو حجيج يكيك اللو ريو رسماني أمتي إسلام تايادي أورس قروز يبكنوا كخوا بيداون وكدفرمي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سورة الحج آية 34 بوجور دبينين تنها لسورة حج دا كبشكي سركي تايبة بباسي حكمة حج وششجر علتو هو حكمة حج بقشتيو هندي لبشو شعيركاني باسكراوا جغل شوينكاني تري قرآن
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: ونودي من يكساني لحجدا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: لا مراسم كان حجدا يكساني وهاوتاي مروفكان لبران برخوا وبرجست دبيت هجار لبال دولمندو رش لبال سبيو عرب لبال كردو فلو بايدار لبال كسي آسايدا بيك برقرنقوا بيك زمانو يك آواز دروشمي لبيك اللهم لبيك دلينوا لطواف دا وكبروانا بيكشيوا بدوري شمع مالي خوادا دسورينوا همو وك يك بيشينو ناوشاوانيان دخان سرزوي لنيوان صفا ومروج دا بيك ريرو دا همو يان دي منكاني هاجري دايكي إسماعيل زندو دا رادقرن لمشعر الحرام مينادا همو يان بردكان السرينو خاك دكان الرايخو آسمان دكان بوشريان كس أوتومبيلو كرسيو ميزي لقلنية لكيو عرفات دا نمايشيكي محشر آساد دانو بإحرام سبيو كفني ساري محشر دخن وبيري خويان وخلقي عائشة دايكي مسلمانان دالي هوزي قريشو هاو اين كانيان لبنو عامرو ثقيفو خزاعا لمراسيم حجي بيش اسلام دا خويان لخلقي جيادة كردوو لمزدلفة دا وستانو او كاتا بواندو تراخيلي آزاو بحماسا كان خلقي تر بقشتي لعرفات دا وستان بلام كإسلام هات خوا فرماني دابا بيغمبركي صلى الله عليه وسلم كبشة عرفات وك اوان نكا كخويان جادة كدوا باشان لقل خلچي لقل شالاوي قشتي شرب بيتوا امش خواي قول باسي ليدكا كدا فرمي ثم افيضوا من حيث افاض الناس واتباش اويتون عرفات لقل خلچي ورجم بينن اما جبوي كخوتان وكنفا ماني قريش لخلچي جامكنوا هروها لرجمي سيجم ركدا هل ويستي بابا قورا إبراهيم لنفرت كدن لشيطان نويدا كنوو شيطاني دجمني يكتا پرستي سنگ سارو بردباران دكنو هل ويستا جوامرانكي إسماعيل لجرالي خواو دلو دوانبون برجست دكنوا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: تيجيشتني إبراهيميانا لجيانو أيندا.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إبراهيم باوكي بيغمبرانو قوري همون الرواني خوايا با پیدق قرآن پیشنگ بو پیغمبر اسلام و شون کوتوانی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه سورة الممتحنة آية 4 او پیغمبر بفرمان خوا اندا زیارو بنیات نری یکم روگی سرزویا وکمال خوا بو بندکانی کاتی کفرمانی پیدرا یکم خانوی خوا لسرزوی دا بنیات بنی نیتی له ناو بدیدی پیغمبرانی خوی تیگه ایشت که درس کدنی روگو قبله بو خواناسن هرچی بی بوم رو وکانی ام سر زویه ام زویه خواه پری کردو لدی منو آسوارکانی رحمتو بهرن براوکانی خوی امانا همو بوچین دیار بوم روون کام روو ام روووی بریار بانجان لیبکا بو کوبون ولدوری ام مالی خوا آخر اویستی ام فرمانی خوا جیب جیبکا وأذن في الناس بالحج بانك بك لنا وخلقي داو هاواريا لبك بحج كردنو سرداني مالي خوا ام پیغمبرا دي درون كرا وبنودي پیغمبراتي لو چاك تغيشتبو كمروف نكتنها نواتواني ببجيان دين داري بكا بلكو خوي بو او دروس كرا و كجيان سازو بنيات نرو آودان كاروه مگر خواني فرموا واستعمركم فيها واتداوي ليكردون زوي آودان بكانوا إبراهيم عليه السلام شاك لوشته قيشتبو كجيان ببي آسايش نابه آخر دولكي بي كشتوكالي بي درامتي چولو نا آرام پر لترس وكما كچون دا گنجد ببي تقيب لو جواني كو كرنوي دل عاشقا كان بدين داري وخواناسي بوي سرطا داوي لخواي گوره کرد كدوشتي بوبكا يكم او ناوچه من بكاتو آسايشي تيا برقرار بكا دوام رسقو بجيوش دابين بكا بو خلقكي بويا امدودو عو داواي لخوا کر پاش او داواي کر كا پیغمبرو نراوي خود بو خلقك بنيره وگرنا لنبوني بجيوو آسايش دا واتا لبوني برسيتيو ترز دا زحمتو استم بندايتي خوا بكره بالم چند آیت ورد ببینوا که ام راستی دوپاد دکنوا که بداخه و چندین جار ببیر رامانو ورد بونو بسریان دا تید پرین وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود سورة البقره آیت 125 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سورة البقرة آية 126 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة البقرة آية 129 بوجور دبينين كاتي أركي باكر نوي مالي خواو آما دكدني ددريب إبراهيم وإسماعيل كري يكسر إبراهيم أو دعايدكا ای پروردگارم ام شوینه بک بولاتی کی پر لا اسایش لبروبو محاصلاتش رزق خلق کی بدا اوانی بروایان بخواو روجی دوای هناوه

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
1: الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
2: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله.

0: تفسيري رامان تفسيري رامان بورا فكرني آياتكاني قرآنو رامان لواتاو مبستكاني بشيوازي كيزانستي تفسيري رامان نوسيني ماموستا أحمد كاكا محمود رحمتي خوالي لبيت فندنا ووبيش كشكردني ماموستا ملاسر هنك
1: بسم الله الرحمن الرحيم سباس وستايش بو خواهي قورا مهربان درودو صلواتي بيشمان لسرياني پیغمبري عزيز و خوشويست من صلى الله عليه وسلم بيسراني خوشويست و باوردار لم القيده دشين خدمت آياتكاني قرآن پيروز لا سورة الحج آياتي 26 كخواهي قورا پروردگار لم آياتان دا باسي درس کرني كعبو بانگوازي حجمان بو دفرمي وقد دفرمي
2: وإذ

0: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بين وبير أوكاتا كإبراهيم من لجيقاي كعبدا أنوادا وتيمان قيان كالكويدا دروستي بكا واتا أم بيتك إستا أوان بتيتيا أبرستن هر أوكات جيقاي يكتا برستي بو خومان دياري من كردوا ألا تشرك بي شيئا وتشمان بإبراهيم هيتش تيك مكبها ولوها وبشيمن
1: وطهير

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وما لكم بتواف كرانو يشخنانو ركوع برانو سجد بران فاق بكوا واتلك عبدا تنهاجي جاي اواند بيتوا نك اواني بتيتيا افرستن.

وأذن في الناس بالحج، أي إبراهيم جاري حج بدا بنا وخرج دا واتا جار بدا بابين بو زيارتي كعبة بنيازي حجوا جابود النياي إبراهيم وقيشني بانقا كي ببردم أفرمي يأتوك رجالا ببياديدين بولاد وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ولا سر بشتي هموش تريكي لاواز لبر أوكل الرقادور دريجكان ودين بو حج بلي برزاني باوردار هاشان خواي قورو مهربان باسي بهرو قازان جكاني حجمان بودا فرمي وقد فرمي

0: ليشهدوا منافع لهم تا اوان امادي قليل كالككاني دنيا دوا رجيان ببن واتا امادبون لو جيقدا كالكي آيني ودنياي تيايا همو كالكي بازرگاني وكمالاياتيو أبوري تيايا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات ولرجان كيزان رودا واتلا رجكان قرباني كرندا بايادي خوابك نبلين لبيك اللهم لبيك على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لسرسل بريني أوشتر مرو مالاتان خواب يعني داوة واتا بالكاتي سربريني حيواني قرباني دا تنها ناي خوابين
1: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
0: فكلوا منها وتان لقوشتي أو أجلي قرباني بخون وأطعموا البائس الفقير وبشي أوانشي لابدا كبرسيتيان بيو ديارو تامزرون أوانش كبيان وديارنيا هجارانو نداران حمويان ليبخون
2: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
0: ثم ليقضوا تفثهم لباشا با إحرامكيان لخويان بكنو سريان بتاشنو نينوك بكنو چلكو چپاليش لخويان بكنو دياراماوي إحرام توزو چلكو چپاليان ليدنشي جادوائش كاندني إحرامكيان فاكو خاويني خويان دكن وليوفو نذورهم هروها نزركانيان جيب جيبكن نزري حجو دياري وليطوفوا بالبيت العتيق وبا طواف مالي ديرينو باريزراوي خوابكن كما بس بي طواف الإفاضية إمام ترمزي رحمتي خوالي بأن فرمودي هنا وكفيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار بله هل لو كاتوا أو بان قدرا وتايستا مردوم دون زيك بهزاران كيلومتر برو كعبا رونو آمادي أوهمو كالكو قازان جابن حج عبادته كي جماعي سالانيا وقالي سودو قازان جي معنوي ومادي تدايا وأواني آمادة دبن بو أنجام داني أو فريزة قورية بلي برزاني باوردار باشان خواي قورو مهربانو پروردگار لم آياتان دا باز لرئيز قرتن لو شي عراني وداينون دفرمي
3: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه
0: ذلك ومن يعظم حرمات الله برنامج حج آوايا كباسكرا جات وجبة دي أو برنامج بقرو كاري بيبكا شياي باسي شهر كسيقريز لفرمانا كاني خواه بقرو بقوريان دانيو لقناه خوي بباريزي فهو خير له عند ربه أولاي پروردگاري بوي چاكترا مشركة كان هندشتيان نسر خوان حرام وياساخ كردبو وكبحيرو سائبو وصيلو حام كخوا حلالي كردبون وكدفرمي
3: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
0: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم قوشتي وشترو قومرو بزنشتان بهمو جوركاني وبو حلال كراوة أولا بيل القرآن دا ياساي حرامتي بوتان أخوين ريتوا وقل آياتي حرمت عليكم الميتة والدم دا حرام كراوة كان باس كراون اتر ايو بوتان نيب آرزي خوتان حلال وحرام بكنو ياساي جيان دابنين
3: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
0: فاجتنبوا الرجس من الأوثان بتبرستن شتيكي زور بين الخو بيسا سربريني آجل بويان بيسا جا كوايا اوش دبتان خو دور بقرن شون كبيسن واجتنبوا قول الزور هروها هاولدانان بو خوا درويكي قوليا كا كوائله موغو تارو تيكي درو نابر جو هل بستراوش دور بگرن شايتي داني دروينيش كم ترنية لشيرك وقلم فرموده دا كا پيشاو احمد جراويته ودا فرميه عدلت شهادة الزور الاشراك بالله واتشايتينا حقيو دروينها وكيش لقل شريكوها وشي دانان دا وخواي قورا
3: حنفاء لله غير مشركين به
0: حنفاء لله غير مشركين به هميشه هول بدنو دل پاك وراز بنو هربو خوا خوا يقلاب كنوا ولهمو جور شركيك خولا بدنو هاولي بو دامنهم

ومن يشرك بالله هركسك هاورها وبشبه خواد ابنه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وكو أويل أسمان وبربيتوا وقلعي زبي كتو برهر لهوا وملو بلور لسري آماد بيتو بفرينيو بارج بارشي بكا أو تهوي به الريح في مكان سحيق ياخد بايكي بهزو قرز بيبا بوجيغايكي دورو شبكو ملي بشكيني او نمونيك سيكا هاور بخوا دابني چون کلاسوی برزی باور و اکویت چالی هر خواری تیاچونه و جیگه قایم خویل دست داو و پلور سری تی اکن.

يدفع إلى أجل مسمى. لتوانن تاكاتي دياري كراوب وسربريني حيوان كاني دياري كعبة جورها كالكوسوديان ليورغرن وكبكارهنانيان بوسواريو شيرو دو كروماست. ثم محلها إلى البيت العتيق لباشان جيجيب قرباني كردنيان لاي مالا ديرين بريزكي خوايا لحرم يان لميدادا سر أبردري وكخويدة فرمي هديا بالغ الكعبة يا وقد فرمي والهدي معكوفا أن يبلغ محلة بريزاني باوردار هل سياقيم آياتنا داك أخوي قولو پروردگار لباسي آياتكاني حل دعا فرمي لهمو أين يقدا قرباني هبوا وقد فرمي

ولكل أمة جعلنا منسكا أم دياري قربانية ونبيتنها بو إيوبي بل كبو همو أمتي أجل أمتاني بيشو دروش من قربانيو خين رشترمان دانابو ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تال سلسل بريني أومر مالاتك خوابياني بخشيبو نوي خوابينو سباسي بكن.

0: أسلموا.
1: فإلهكم إله واحد خو خواو پرستراوي ايو پرستراوي كي تاكو تنهايا فله أسلموا جا كوات ايو هموتان تنهام الكتيب أو بكنو تسليمي برياركاني أو ببن.
0: وبشر المخبتين
1: وبشر المخبتين مجدج بدبوبا انت خوبا كمزانو ملكتش كارانا

0: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله سربريني واشتري قلبي زلب وكردني بقرباني من كرده ماي نشاني جبجي كردني دروشت مكاني خوابوتان دشيلكاتو لشويني خويدا انجام بدري لكم فيها خير بيقومان كالكي زوري دنيا وقيامتيان تياي بوتان لدنيا دا خيري زوريان لأبينو لقيامتش دا پاداشتيان بيورا گرن
1: فاذكروا اسم الله عليها صواف
0: فاذكروا اسم الله عليها صواف او دميو اشتركان ببيو وستاونو وسربرين آمادن ناوي خوان نسربين نبرين بسم الله الله أكبر ما بزلو شي صواف او ايا وشتري قرباني لكاتي وستان دا هردو دستي تا اجنوي بيك ودبستري اتا لكاتي سربريني دا تكاني زور نداو هل نيد

0: معتر.
1: فإذا وجبت جنوبها جاكات هدواي سربرين لسر تنيشت كوتن وجيانيان تيانمو لجورا كوتن فكلوا منها ليان بخون وأطعموا القانع والمعتر ودر خواردي أمرو بشر منك داواناكو أمرو بيش بارسكا داوادكا بدن.
0: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: كذلك سخرناها لكم وقرام كرنيش تكاني ديكا وشتريش من بوغو ريوز ليا ورام كردون باساني سري دبرنو لكاتي بيويز ديشتا لكاتي بيويز تيجدا سواري دبن لعلكم تشكرون بشكوس باز گزاريم بكن. برزاني خوشويست بردوام خواي گورو پروردگار لباسي قرباني کردن دا رين ماي ماندكاو پيماند فرمي بپاكي قرباني بكن جاك فرمانيش بسر بريني وشتركان ادري ونبه لبر پيوستي خواب پيان چون كده فرمي

ينال الله لحومها ولا دماؤها نغوشت يانون خوين ينغا تخوا ولكن يناله التقوى منكم بلكو تنها باكيو باريزگارين ايوه پيدگا كي اقلابون وطان بو او نقبق قريشي كان آجل ينسر ابريو خوين كان بكعبدا هرسوي وتكانيش ين پيرنگ اكل

0: لكم
1: كذلك سخرها لكم أبوش وكدبين خواتوار بياني بو إيوا كبيو رامكر لتكبروا الله على ما هداكم حتى أخوال برامبر أوريقي راستي نشان داون بقول الرأي بقرن
0: وبشر المحسنين
1: وبشر المحسنين مجدش بخير خوازانو چاكا كاران بدا أوان بيليان چاكا بوچونيان چاكا خوا پرستيان چاكا چاكي جأزانن كتون پيواندي بخواهو بكن حتى أخوال برامبر أوريقي راستي نشان داون بقول الرأي بقرن وبشر المحسنين مجدش بخير خوازانو چاكا كاران بدا اوانا كبيريان چاكو بوچونيان چاكو خواپرستيان چاكا چاكيج ازانن كچون پيوندي بخواهو بكن

كرتوانكاني محلاوي.

من قيمي جوزي رحمتي خوي لي بالكتابي الوابل الصيبة أفرميم نيوش خوينا لقل نيوش كاني أنا بينج دور كفن أكرين بينج بشو خلقي نيوش خوين أكرين بينج بشو أماني كنيوش كن يكمينيان لي أو كثاني كوا الظالم ظلم لخوانا كن أما نيوش خوينيش بلان تشون زلامك نجو آتا دف نيوش نجو آتا كاتي نيوش كي نيوش يكا دوان ناكا دف نيوش كي طاونيا نيوش كي طاونيا ركني كي كاو تشواري ناكا هل لكول يكاتوا أي فوتيني والحافل نيوش فوتيني را أما للاي خواي تبارك وتعالى خوا فنامان با أو السزا أدري أما السزا أدري أو جوري دوهم آقاي لنيوش كي ولرقنا كاني نيوش كي أبي بلام هیچ وکو دل آگای لنوشا کنی چیو توو قضی لگل چی کردو نوش یعنی چیو بزر کولی کردو تو راسا لکاتی خویا کردو تی راسا لالله اکبر و تا سلام مانو که شرطکانی نوشی هنو تا دی بس حد نازانه او تی چی نازانه قضی لگل چی کرد نازانه ام نوشای بو کرد ام نوشا نه امری چاکی پیکر نه لخلاپایی گردو امش راسا نوشی کردو بلام هر محاسبه اکلی لسر او نا طواوی نوشا کی چکه پیغه مصافه لما فریه بد امندد لنوشه که قبوله که آگاد لی بوه بد امندد بو انوسرید غیری او بودنا انوسرید جوری سی همین یان خلکی سی همین یان افرمید کسانی کن حدی نوش رکنکانی نوشی پاراستوه حولیش ادا او وسوسه لکل خوی کاتو کاته که لنوش آده تر ری حول ادا چی بکا اگر حد هولا دا لكل خوي كاتو توزي آقاي لنوجا كي بي خيالي لاي نوجا كي بي بذاني وتي تي ديتو أرواتو خيالي لايتو خيالي لاي نيو أما يعني مرتبه في همينة أما يعني إن شاء الله بوي بيبا يعني خواي قوري قنا حكي لكل كاتو يعني لفري قرزار بار نابي ما عندهم هولي داوا أفهمي جوري شوارم خوي بو حاضر كات خوي آمادة كردو بكي تشارو لقل شيطان أذاني شيطان لأيو الزفري في بري همو بدوای وسائل کان آگره بذانه بچی هم خشوعی بود رو زبیر بذانه نوشکی بچی قبول بیه بچی طابه خواهی گوره چون لی راضیه بدوای حدیث آگره پرسیان لو ما مستعکات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که در زیوجی تازه اشوا مرجکان زدی بو اوی بیت یعنی بتوانه رو برو شیطان بیتو بوی رو رشی دیوانی خوانه بی لکاتی نوشکی ها بو اوی نوشکی پیغم ساسر فرمی ظلامی وای نوشکی اعاوکو پر رویک نوشکی لو لکن عثمان حد برز نابتو لعثمان وكو پروي كراجا ينو بچروتايا علن او نيوشاكيا ها خواب فوتين وكو او نيوشو فوتانوا اما بو كثيك نيوشاكي لكاتي خوانا كدو كينو ام ظلامنا حولا دابا همو شوك اما پاداشي كي باشي لسر ورقرين اما جوري چوارن بو جوري پينجمينيان او كثانن كلقل وتي الله اكبر وازاني ام دنيا كثي كي تيانا ماوا لقل وتيان كاتي نيوشا نبرا نخوشق نأولا نرفيق نتجارت ندنيا حيتشي لبرتشاو نامينيز لقل وتي الله أكبر فالوردقاري وتال لبرتميا لبرناو تاواني وجهتو وتشي للذي فطر السماوات والأرض روي كدوتا روي أو ذانيك عرضو عثمانا كان لنذكردوها مردني خصوتا دواي خويوا بهج لاي راسي تجهنم لاي تشبيتي أو تالا سر بردي صغات وعذاني أو جنازكي خوي دانداو آخر نيوش لسر جنازكي خويا كات اما درجي اولياء كاني خوايا دور كعد نوجي ام سلاما لحذر كعد نوجي يكي خافو كعقاي لنوجا كانينيا خيري زيادرا دور كعد نوجي اوه بي ببردري لعمرتا اترواب بانا بهشتو بدفين اوه سوكا بيغمر صلاة والسلامي خواي لسد بي افرمي هج كبز دز نوجي يكي سنتياني باش بشوا اسبخ الوضو سي سي لدس وكدسي بيك سي جار او لدمي سي جار للوتي سي جار نموچاوي بريكو بيك سي جار قولي راسي سي جار قولي شبي حتاكو بطاوتي ببسم الله دفتي فكر دو بشايت مان كوتاي بيه ناوا خيالي لاي بوا تنگاو نبوا پيشتر خوي پاكر دو توا تارتي كي باشي گرتوا دعاي حالا سيد تغمر صلى الله عليه وسلم افرمي دعاي وي كلا دفنو جاك بوش وتي اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدو ان محمد عبده ورسوله دعاي وحسي دورك عن نيوشكا ركنوشتكاني بطاوتي بجي بينات آقاي لنيوشكي بي دورك عن كدو دقيقة أجد سي دقيقة أجد علي حر هش درقاكي بهشتي بوك دهتو فيالن لكام يانو أجي تجورو بطور جورو تو ماوي سي دانا دقا أو دلو لقى الخواي اقلا كرده وخو پا كرده وخواي قورا ليو قبول كان پا كرده كاتوا بلا مهم اوه ايما امنو جاني كايكين خيال ما نلاي بي
او دلم خيت بردمي پروردگارت بو ماوي پنج دقه ام دلم حاولك اللي الدنيا دا برنا شو روجه بيسو چوار ساعتا بالم بيسو چوار ساعتا هر پنج فرزكني ساعتي پناچه هر پنج فرزكني ساعتي پناچه با امني ساعتا بو پروردگار بيت با امني ساعتا هر چونك ما كردوم حاوله بكين خيال ما لاينو شكديو حقي خوي بيني خاشع بونيج لنوجا دروز بوني او خشوع لنوجا زانا كان فرميانا سير ريقة شاري هي بس سي هو كاركريت كي شاء الله عرضي جناب تانية كميستا سير ريقة شاري هي سير شواسي ابي بيقري نبر ايمي مسلمان هج كز ايوه خاشع بي لنوجا او كسي ايوه نوجا كي نوجا بي رسولي بد ديواني خوايبكا نوجا بيد كلا پیغمبر عم برسي صلاة والسلام اخوان لسر بي سيوتان يا رسول الله اي پیغمبر اخوان خوشوستين عمل للاي خواتشيا خوشوستين عمل ايما بيكين للاي خواتشيا فمي الصلاة لوقتها وتي نوجا كان لكاتي خوايا بيكي وتيان ثم ايو اي باش اوا لدواي اوا فمي بر الوالدين شاكا لقل دايكو باوكا بكي وتيان ثم ايو اي لدواي اوا فرموي الجهاد في سبيل الله انجا جهاد كردن لبيناي خوايا يعني تصور كن نوش لكاتي خوايا هيج عملي كي بينا قاتا وخوشا ويسترين شتيشا للاي خوا نوش لكاتي خوايا هيج عملي كي بينا قاتا وخوشا ويسترين شتيشا للاي خوا خوشا ويسترين شتيشا للاي خوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عليك يا سيدنا يا

عليك يا

عليك يا سيدنا يا نور الظلام ويا بدر التمام يا صفوة المتقين ويا إمام المجاهدين يا سيد الكون.

0: سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء ورسل الله
1: كرتوان كاني محراب.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفرمو ديا لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست باشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا اوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيوه چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوه پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناجمير دري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نيوشي كي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نوش بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارت وو داواي لخوش بونيان بو دكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نوجي بكومل كردوا اگر دز نوجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نوش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی بکومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا حتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو بايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
2: أي قروا إيمان داران بوغيان دني برنامي خواو للربازي خوادا وبوبدا سيناني رزامن دي أوزاتا مالو سامنتان ببخشن نکن بدستی خوتن خوتن برو تیاچونو نهامتی ببن چون که رزیلی و دزنو قاوی هوکاری تیاچونو زلیلیه لدنیا داو سزای خواییه لقیامت دا بلکو همیشه هول بدن خیرو چاک بکن بگفتارو کردار بمالو سامان بخشین بیگو من خوای گوره چاک خوازانی خوش دوید.
1: و اتم الحج والعمره لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

0: لروجاني دياري كراوي ترداك الروجاني ججني قربانا هر يادي خوابكنو كم ترخمي مكن اوي بلبكاد لدو روجدا بردكان بهاويتو روب جمرات كرجم شيطانشي بيدلين او هيج قناهي ناقاد اوش كبسي روج او سرو تأنجام دادات هر قناهي ناقاد بتايبت بو اواني كخوين لنا فرماني خواي قورده پارزن جا ایتر خوتان بدور بگرن لرنجان دنی خوای گورو دل نیابن کبولای اوزات دا گرینوو لبردم داد گای پرلدادی اودا کودکرینو
1: الحج اشهر معلومات و اذ

0: در روجی پر خیر و نور و برکتی سرتای مانجی ذی الحجه که امرو لخزمتی دای باب زانین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چی من فیرکا سبارد بمروج پیروزانا ما من ایام اعظم عند الله ولا افضل عنده ولا العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر هیز روجانی نیا گورت ربی لای خدا و شاک ربی لای خوا و خوشویست ربی شاک کردن تیای دا لای خوا بوینی ام در روجا ما من عمل ازکا عند الله ولا اعظم عنده اجرا عنده من عمل في عشر الاضحى هیچ کاری نیا پاک تربی گورت ربی پاداشتی لای خوا بوینی او کار چاکانی لم روجا پی روزان دا انجام دادره و ابن عباس فمیلتی اک رای مانگا کاندا هیج مانجی کانی اعظم من شهر ذی الحجه لپلو ریز دا لای خوار ریز دار تربیه لمانجی ذی الحجه دا لبروی تلبیه و لبیک اللهم لبیک دعا و ذکری زور تیاده کره روجوی عرفه و روجانی تری تیاده بی و نویجی ججنو و هروها مراسیم حج و عمر و قربانی تی انجام دادره لم روزان داد آمان لیکرا و زیاد پیوی زیادی خواب که این تبارک و تعالی و یذکر الله فی ایام معلومات داوا کرا و لیان یادی خدا بکن لر روزان چی دیاری کرا و ناسرا و دا کام در روزه خواهی گوره دوامان لیکا یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ای برواداران یک جار زور یادی خواهی خوتان کن تبارک و تعالی ولی کل جعلنا من سکن لیذکر اسم الله بو همو ملتانی پیش ایواج مراسیمی بو جوری قربانی من داناوا بز لبروی ناوی الله بهم دیو یادی بکری اقیم الصلاة لذکری نشک بو اویادم بکی دایشی من دارن فرمی انما جعل الطواف بالبيت والسعی بین الصفا والمروة ورمی الجمار من اجل اقامة ذکر الله سران ویش فردوری کعب و صفا و مروة و رجم الشیطان هر همی لبروی لم رجان داناوی خدا بهنده یادی زور بکره فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد آلم رجانا دا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر زورت يا إذا بلينا شنك بدلني آية وأذكروني أذكركم خدا دا فرمي يا دمك يا تاندكم أنا مع عبدي إذا ذكرني من لقلب عندك إخوان دام هركاتي أو يادي من بكاء پیغمبری خواه بیر من دخات و دفرمی سبق المفردون مرو و بیوینکان لهمو بوارکان دا پیشی هاو شوی خویان داوتوا و تیان چین او بیوینان ای پیغمبری خوا فرمی اوانن که یادی خوا زوردکن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت او مرو في يادي خدا دكا و اوشی یادی خدا ناکا لای خدا بوینی زندو مردوا بهم سبحان الله و الحمد لله و هتاد و ایک گر توی مسلمان بیریت و دلنیاب صدقت بود نسره ما عمل ابن آدم عملا انجاله من عذاب الله بمثل ذکر الله مروف هیچ کاری چی نکردوا هو کاری پنادانی بیل سزاکانی خدا بوینی ذکری خواه العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله بندا مروف ناتوان يخوي بپارز الى الشيطان بوين اي ذكر اخوان به كوات هرياد اخوايا مروف كان باش دا پارز الى الشيطان الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم آية بيتان راقينم باشترين إيشتان باك ترينيان لا إخوا أو كذبته هو كاري بلا برزيبو إيوا باشتر لروب الربون ويدوش منانتان باشتر بوتان لبخشيني عطون وزير وزيو وتيان شي بيغمبر إخوا فا فرمي ذكر الله
1: يادي خدا.
0: من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده هر کسی وکو پیویز ناتوانی ببخشه وکو پیویز ناتوانی شونیش بکا وکو پیویز ناتوانی روبرو دجمنانی خدا بوسته قربوی امانه فلیکثر من قولی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر با اوشوارو شیه زور زور دوباره بکاتوا ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة هر کسانی لهر دانش نکاد ابنیش نو لوما ودا لوما ودا یادی خدا نکن دبینن دبیت شداخ و حصرت یک بیان لآخر زمان داو لقیامت دا چی یادی خوانا که پیغمبر فرمی جلو گمجه اوی جلو گمجه بیادی خوانا ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله هر کبیانی دبیت و روش هل دی تك راي دروس كراواني خدا دكونا الذكر يا دي خوا إلا ما كان من الشياطين وأخبياء بني آدم إلا ما قال الشيطان كانوا مروف جلو قمجكان كأمانة دورا ليا دي خدا ونا إخوانا بالم رجا في روزانة دا زيادة في قرآن دور كينا وبيخوانين أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن خدا فرماني بيكردون مسلمان بم وفرماني شي بيكردون قرآن بخير اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن بخيرنا ودبيتت كاكار بخاونا كان يعني الرجي قيامة دا من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف الكسي في خوش أخواتي غمالي لا زور شيئين وخوش يستي بالك تيبا كذا قرآن دور كاثو وبيخويني عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض زور يا دي خوابك وقرآن بخوين رواب شنك وآسو ديتوي لآسمان واتلباهشت ووصف سنای باشی توی لزویدا ایم اوکو پیویز قرآن نخونی نوا اجینا اجری گورمان دست دکوید پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام من قرأ عشر آیات فی لیله کتب له قنطار من خیر من الاجر والقنطار خیر من الدنیا وما فيها هر کسی لشو دا تنها ده آیت خویده یک قنطار پاداش دیده دریتا و لچانده او قنطارش باشتر لدنیا و لهمو او کتیایت بایی چما هر همون خواندنی ده آیت لکه یا لشو ده فاتحه یک قل هو الله ای ایم قرآن و پیویز دکین شفای دلان و جستمان او ای نخوش آیا نخوشی درونی هی قرآن بو نبیتا شفای شفا اون لی ما فی صدور آیا او ای نخوشی جستهی هی جاری شانیشی لخزانکانی نخوش بو بیشی کتری فرمو عالی جیها بی کتاب الله کتیبا که خواب کرد شار سر بوی علیکم بی شفای العسل والقرآن او دو شار سر کاری گربا کار بینن هنگوین و قرآنی پیروز كان إذا اشتكى پیغمبر اخوة هركاتين خوش بوايا يقرأ على نفسه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ناس وعواني تري دخل بسر خويدا وشوني كأزاري هي في بياخد دسي بيانا وخدا ريك الشفاء همو آيات كاني خدا شفان تنهاشي نبي كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية رحمة آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة هم وآيتان دبنا الشفاتان إلا وآيتان نبي كسرتاك باس عذاب إخوايا وكتاياك شباس الرحمة إخوايا ياخذ ببيشوانا وسرتان رحمة وكتايا عذاب

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
1: لك. راديو حراب، راديو حراب، دنجيك بو إيمان، دنجيك بو جيان، راديو محراب، راديو
2: محراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. واتا عبد الله كوري عباس رضي خواه لبه لبيغنبري خواه ودرودي خواه لسربه دجارته وكده فرموه: هیچ روزانک نیه که کردوی چاک تیای دا خوشویستر بیت لای خواهی گوره وکو ام دا روزا واتا دا روزی سرطای مانگی زیل حجا. هاولان وطیان تنانت جهاد کردنیش لپیناوی خواهی گوره دا. پیغمبری خواه فرموی: تنانت جهادیش لپیناوی خواه دا، مگر پیاویک بسر و مالی و درب چید با جهاد کردن لپیناوی خواه دا، پاشان به هیچ کام لوانوا نگره.
3: الحج أشهر.

0: والملك لا شريك لك لبيك.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: عليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: راديو محراب دنجيك بو غياندني بيامي دوين بيغمبر
2: محمد
1: صلى الله عليه وسلم.

محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بختي صحيح بخاري كناو دبريب التجريد الصريح باسي بابتكاني حج. عن عروة رحمه الله تعالى قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. أروي كري زبيري خشك زي حزتي عائشة رضا ورحمتي خويلي بفرموي لعائشي پر من پرسيبيا مد پوري بخواه هذا زانم اگر كسي لكاتي حجو عمر دا نيشگر لناوان دي صفا ومرو دا گناهي ناگا. فرموي بو عرزيم کرد چون كخواي گوره دا فرمي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واتصفا ومرولة دروش مكاني إخوان جهر كسي حجي كردي عمري كرد قناهي لسرنية كبقر لنواني أمد ودا دي أما بلغي أويك كردنكي تاوانية نك بلغي أوبي كردنكي بيويستا كواتنا كردني دروستا. عايش رزاي خواي اللي بفرموي: أي خشك زاي شيرينم، أما يتو ديلي قسيكي زور ناپسنده، چون که ام آیته اگر وقتو تأویلی دکید وابه دبو دقاکی اواب وای لا جناح علیه الا یطوف بهما. توانی لسر نیه اگر طوافی نیوانی ام دونکا لبر اوا هر کسی لناوندی صفا و مروه دا هاتو چونکا لسر شوی بریار دراو او خوان حجی طواف دکاو نعم رکی دزانی بو چی ام آیته لسر ام شوی که های هات خواروا، چون که لپیش های عید دران واتا انصار لسردمی نزانی دا لپیش اسلام بونیان دا جاران احرام حجیان بو بته دبست کناوی منات بو که مسلمانان ناویان نا مناتی طاغیه واتا مناتی سرکش، چون که خلقی که اجگار زوری گبرا کرده بو ام بتا للای مشلل بو کناوی شوینکا والن زیکی قدیده و لروی دریاو لویده دیان پرست جا اوانی که احرام حجیان بو ام بتا سرکش دبست اتر دور پارزیان لطوافی صفا و مروه دا گرد حتا تخنی بتکانی خلقی مکه نکون کناویان ایساف و نائله بو. ایساف لسر تپولگی صفا بو و نائله لسر تپولگی مروه بو. جاکات که اید درکان اسلام بون لم باره و پرسیاریان لپیغمبر کرد صلی الله علیه و سلم عرضیان کرد: قلبان، اما جاران آقاری را کردنی نوانی صفا و مروه ندکوتین، جا آیا استا الکی سرشان من لم باره و چیه؟ اتر بم بولوی خوای گوره یزدانی مزن ام آیاتی نارد خواره: ان الصفا والمروة من شعائر الله، تاکو تایی آیتک. ام جا عایشه فرموی وکی تریج اواتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوی بکردارو بگفتار توافو هل سورانی نیوانی صفا مروی کردو بدستور، کواتا هیچ کسی ما فی اوینیا کواز لهل سورانی نیوان أم دوان بهنه بهيج بهانه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف خب ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. ابن عمر رضا ورحمة إخوة لخيوباوكي فرموي
جاران دستوري پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وابو كطافي كمي انجام ددا كناو دار بطافي قدوم واتا هل سوراني هاتنا پیش سي سري كمي لحوت سركاني طواف بنرمغار انجام ددا وچواري شيشي برويشني آسائي انجام ددا وكاتي طوافي نواني صفا مروي دكرد بنيو شيوكي نواني صفا مروي دا راي دكرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت جابري كري عبد الله رضا ورحمته خوين لبي فرموي لحج مال اوايدا بيغمبروها وركاني احرامي حجيان دابست جيغل بيغمبرو طلحة كسيان دياري بيتيان بينبو عليش ليمن وهات بو حج عجل دياري لقل خوي هنابو علي فرموي منيش كاتي احرام دابستن وتوما او احرام دابست ريقوك احرام دابستني بيغمبر صلى الله عليه وسلم جال مكة پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني كربها وركاني كحاجكان بكن بعمره لسر أمشي ويا طوافي بيت بكنو طوافي نيواني صفا ومرويش بكنو أو جا ميسريان كرت بكنوا اتر إحرام بشكينن هتا روجي تروية بلام أوانيان كأجري دياري بيتيان وابي بابردان بن لسر حاجكانو إحرام نشكنو نيكن بعمره هورياني پیغمبريش درودی خواه لپیغمبری خواه و رضا لیارانی وک سرسان بو بن فرمویان شتیواه سیره چون که سردکیشی بو اوکات احرام ببستینوا بکوین ری لمکه و برومینو عرفات چوک من منی لیدد که چون که تازه لگل جنده کبوینتوا شتیوایش لگل باری حجده رینا کوه جا کات ام قصیان گیشتو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لدستم چو دنا اگر استام او سابوایا منیش آجلی دیاری بیتم نگل خوم ندهینا ولبر اویش نبه که دیاری بیتم واپی منیش استادم کر با عمرو احرامم دشکان عن عبد العزیز بن رفیع قال سألت انس بن مالک رضی الله عنه قلت اخبرنی بشیء عقلته عن النبی صلی الله علیه وسلم این صلى الظهر والعصر یوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالإبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك عبد العزيز كري الرفيع رضا ورحمتي إخوائي لبي فرموي لأنسي كري مالكم برسي رحمتي إخوائي لبي وتم شتيكم بي بفرمو كخود لبيرد ما بيو لبيغمبروا صلى الله عليه وسلم ولد قرتبه لمباريو روجی تربیا که روجی هشتمی مانگی قربانا پیغمبر و مسلمانانی حجکار لکوی نویجی نیورو عصریان کرد. فرموی لمینا وتم ای او روجی کناو دار بر روجی نفر که روجی سیازده مانگی قربانا که حاجیان لمینا و دا گرنه با مکه پیغمبر و هاو ریانی نویجی عصریان لکوی کرد. انس فرموی لابطاح او جا انس رضا و رحمتی خوایلی بی فرموی گرنگ اوی لکاتی انجام دانی حج و عمر دا پیروی فرمان روا کند بکیو اوان چی دکن توی جوا بکو بمهانه هند دوردکاری و شتیوا جیوازی و دوبرکیل نو ریزی کمالی حاجیان دا برپا مک عن ام الفضل رضی الله عنهما قالت شک الناس یوم عرفة فی صوم النبی صلی الله علیه وسلم فبعثت الى النبی صلی الله علیه وسلم بشراب فشربه ام الفضل رضا و رحمتي خوالي به فرموي روجي عارفة كروجي نهمي مانجي قربانا كحاجيان لو روجدا لتشيي عرفة سرگرمي انجامداني كرداركاني حجن خلقكا كوتنا قمانا وكآيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم روجدا بروجوا ياننا جامنش جام شيرم بونارد تابزان بروجوا ياننا جا حضرت صلى الله عليه وسلم شيركي خواردوا اترزاني من كا
بروجو نيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة مع صفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواحة إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة، قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر. سالمي كري ابن عمر رضا ورحمتي خوان لبي فرموي عبد الملك كري مروان كيكي ولا بناو جانشين كان أموي كان نامين سيب حجاج كري يوسفي الثقفي كوالي عبد الملك بو لمكة لو كاتدا ومير حجبو كلا بابتي حجدا سربيتي لفرماني ابن عمر نكا جا روجي عرفك لنمير دابزيبون لكاتي دمين يرودا من خم لقل ابن عمر دابوم كلو كاتدا تشريفي هات هتا قيشت لاي سلا پردكي حجاجو لوي هاواري لهالصا حجاجش در پري بركوش و ازاركي قوري بعصفر رن كراوي قرتبوا وتي اواجي تا ايباوكي عبد الرحمن خيرا چي قوماوا بوا دكي ابن عمر رضا ورحمتي خوالي بيفي فرمو استا دمي رويشتنا كاتي اوهاتوا كبكوين الريو بزوي بروين بو اسقاي عرفات اگر دتوي پي روي تواوي سنتي پیغمبر بكي لملايانوا حجاجوتي استا ابم قرچي گرمايا باوكم فرموي بالي حجاجوتي دمولتم بدا تا اوه دكم بخوم داو خوم دا شرمو دردشم جاء ابن عمر دابازي تا حجاج اوه كي كربسري خوي داو او جا درچو وكوتر ري سالم فرموي لرقى حجاج لبيني منو باوكم دادروي جاء پيموت اگر دا تويب طواي سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم باريوا بپیکيت اوان نوش بزوي بكو و تارك كر بكروو بزوي بگر ازگاي عرفو حتى وستان لكيوي عرفا زو انجام بدي حجاجش تماشايا كي استفسار آميزي باوك ميكر وقبلي آيا وايا باوكشم كواي بيني پی فرمو بله سالم راز دكا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. أروى رحمتي خوالي بفرمي خم دانشتوم لخزمة أسامة كري زيد كليان برسيل حجي مال أوايدا أو كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم درچو لعرفات و بو مزدلفة كبم كردارا لزاراوي شرعي پيروز دادو تري دفع لره چون درويشت فرموي بروت اشتراكي جيري لده خوري اگر بواريشي دست كوتايا تاويده دا. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ابن عباس رضا ورحمتي خويل بي فرموي روجي على فكل خزمة حزرته صلى الله عليه وسلم لعرفوا الرويش بمزدلفة لري پیغمبر صلى الله عليه وسلم جويليبو هنديكس لدوايوا دهيان لولاخ كانيان ده كردو بتوندي تيان ده خرينو ليان ده دان تا خيرابرون جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بقام شكي آماجي بويان كردو فرموي: اي مسلمانين لسر خوبن چاكو باشي بپل پل نيا. عن اسماء بنت ابي بكر
رضي الله عنهما أنها رضي الله عنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. عبد الله مولاي أسمائك تي أبو بكر صديق رضا ورحمتي خويلي بي فرموي شوي مزدلفة كشوي ججنا كبيدو تري شوي جمع، چونك نويجي شيوان وخوتنان لوي كودكرنوا لخزمتي أسماء دابوم رضا ورحمتي خويلي بي خريكي أنجام داني حجبو لمزدلفة داب زيبو هستا تاوك دستي كرد بنوش كردن پاشان بي فرموم رولكم بزان مانگ اوابوا وتم نخير ديسان تاوه تريش دستي كردو بنوش كردنو ديسان او فرمويوا آيا مانگ اوابوا وتم بله فرموی كواتا باركن بابروين بو رجمي شيطاني گورا جا كوتي نوره گو رويشتين هتا رجمي شيطاني كرد لكو غابردكي عقبا كپي دوتري جمرة العقبة الجمرة الكبرى كو غابردكي عقبا انجا اسما قرايو بو هواركي ميناي ونويجي بيانكي لشوينكي خوي لمينا كرد منيش بيموت خانم واد زانم زورشتين لمزدلفة وبو رجمي شيطانو زوهاتين لمزدلفة وبو إيرا كمينايا فرموي كوري شيرينم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مولاتي جناني داوا كبشو لمزدلفة وبكون الربو ميناو وبر لجنجالي رجمي شيطان أنجام بدنو نويجي بيانكي لمينا بكن وقلم فرمودي دادا فرمي ابن عباس رضا ورحمتي خوالي بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مني لقل لازبون كاني كسوكاري خويا نار بشو لمزدلفو برو مينا كوتي ناري نيجي بياني من لمينا كردو رجم شيطان من كرد نسائي رحمتي خوالي بجراويتيو. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. عائشة رضا ورحمتي خويلي بفرموي سودي داك مسلمانان آفتكي قبي قران الروبو لبرأوا داوالا پیغمبر كرد كرقي بدا كبرشو لمزدلفو برواد بومينا لقل لازبونو بهزا كان برلوا خلقكا بيكن بقربارغي وجنجالي پیغمبرش صلى الله عليه وسلم رقي اوي ندا جاد فرمي خوزقمنش وك سودة بو اما كاتي خوي مولطم لپیغمبر ورده گرد شتيغنيا هندي اوا بيم خوش بي.

وَإِذْ

0: وام
1: زمزمي كلا بركتي وخزانة أو آي زمزمة كيكي كترى لآيات بينات زمزم وما أدراك ما زمزم أما آي زمزمة شيء لو أرض رقو تقع لشين يا كأخوة فمي بواد غير ذي زرع كشتكي تنار أعلى أم عوشيكا أم جاء أم عوالا كيكو هيا بلاي كما لزماني هاجر خاتون وديارة لزماني قاشكان وقرقالكان ويا قريانكان إسماعيل وهيا باشا الله أكبر باشا چنه إلي أكري بدزيو چنه إلي أهن ريتو بو أندونيسيا وماليجا وأمولاتانا بو شرق وغرب چنه إلي أفروشي كرد وعراق ومانا چنه إلي أهن نوا چنه إلي أخريتوا چنه إلي أخراوتوا پيام نارا يشون تواو نابي أم هولي ريخ ومخوت ديان كاريزي تابو كوا ديان كاريزي تابو هيتي نماوا أم كردوسانا كشيني آو وشياو بفرة أبي نبفر نبارانك أو تويا تمنا لي بوشك ناكا بولي كم نابي توا بكرنين وفروشتن ودزيج وقارنا أنواع وأشكال من وين ها سيتوار من الحاجي جقال معتمر كبر دوام لي أخوان وليهن أما أو تون وشك ناكا أما أو تون بوغن ناكا أما أو تون بشي أمهم دنياكا كبا إسراف ليس الفكري نكهب طبيعي أما آوي زمزم بركتي جهادي جهادي صبري عائليك آفرتك مسلمان هاجر خاتون كما مساي بيغمراني دواي خويتي كبهوي أوا حزتي إبراهيم جكي لتلبكاني هاجر أبوا بيغمري خوا محمد صلى الله عليه وسلم بمشوا التقليدي هاجر خاتوني كدو كاتي صفا مروي كدو كاتي بقرجوغول الروي ولو بيني ميلكانا دومي لي صوزة كشويني كأهاجر خاتون راي كدوة لحشمتي برسيتو تيونيتي من على وجقر قوشكي براسي أمانة معجزية عجيب وغريب حجر الأسود فيه آيات بينات مسلماني برزو آجز خشكو برايش كدين تو داراي أم معجزاتاني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب خاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبونو من لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايا برستان في أزانن أوانيك أبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو بینه جار جار بگوی بیسته جار جار هر دوکان به کو کار اکن بوی او انسان دلی ثابت به لسر دین دارتی یا ربی خوایا تو چون رحمت پیمان کردوا ام چاو مانت پر خیر کردوا آشنات کردوا به قران کت و ام گوی مانت پر خیر کردوا آشنات کردوا به گو گردن ل قران کت یا ربی خوایا او درگانی ک کراونه تو خیر بخشن بم عالم و کو دزگا کان وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانته بسرمان بكيت هو كارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محراب و رادیو کانیتر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابت که جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر داره بوی کلناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی کویت هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مرکتا و هر وها لو روششکا شاد بیبا لقای خواه گوری متعال خواه او دامو دزگانه پر خیر و برکتانا او دانکا با اوی بونتا هوکارک دلکانی امین او دان کردوا و عقلکان مانیان روشن کردوا و نفسکان مانیان پر لا برکت کردوا و پر لا رضامندی کردوا او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانا چون ازانن خیرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جالنا وسياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانا يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شون بني شن خوش لنا وسياريك ريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بینی با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواهی جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواهی جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاو کان من خوشبخت کی بو قناتا پر خیر و برکتانا یا ربی خواهی ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوش براني بريز إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله. أم برنامج من تايبة ببيروزي أم دروجي سرتاي ماني ذي الحجة، يكم دروجي ماني ذي الحجة ك نوميني حاجيان وباشان يكم روجي ججني قرباني بيروز. خوي قورا كمخلوقاتي دروس كر هنديكي مفضل تركر لسر هنديكا لبناوي اويكا مخلوقات همي مسخر ابي بو انسان، وخلق لكم ما في الارض جميعا تسخير كراوة، وزوق انسان كانش هما جورا لبرا وتفضيلكي جاواز دبي، ونفضل بعضها على بعض في الأكل بونمونا. لعالمي إنسانا لعالمي بشرا هندي بشر مفضلترن لهندي كان بيروسترن لهندي كان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ چون زاناو تيجيشتو أتيت أستي تينجيشتو بيقومان زاناكا بيروستر لاي خوا سبحانه وتعالى. لأستي إيمانا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقيقنين مانا. هروها لأستي في غمركانا، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. لأستي في غمران لقل إنساني آسايا تسان جاوازيك هي بيروزيكي تايبت هي بو في غمران اویش بوچی لپیناوی اوی خلکی باوری هم پی بکن شوینی هم بکون. هر وحال لمخلوقاتی ترا وکو شوین سه شوین پیروسترن لشوین اکانی تر، وکو کعبه مشرف، وکو مزگوتی پیغمبری خواه لمدینه علیه الصلاة والسلام، وکو مزگوتی اقصا لقدس شریف لفلسطینی داگر کراو. بوچی امسیانا تفضیل کراون پیروسترن لشوینی تر لبيناوي اوي خلقي شد رحال نكن بو غير امسيانا، بما بستي زيارت بو غير امسيانا نكن. هلوها لكاتا كانيشا خواي تعالى خالقي كاتا هندي كات بيروسترا لهندي كاتي تر. كاتا بيروزا كان زورن وكو رمزان لچاو مانا كاني ترا، وكو كاتي دواي نيجي فرز، وكو كاتي بان بتايبت ل لو مسافيا لو كاتاكا بان بيجاكا حي على تينكا علي حي على الصلاة وحي على الفلاح. هروها باج بان لكاتي باران بارين، لكاتي شونيجا كخلقي نستون، لكاتي سحرة كساعاتي سيشاركي كي اميني بو باني بياني. امانا نمونا لسر كات ويكيق لو كاتا بيروزانا ام دروجي ماني ذي الحجة. خواه سبحانه وتعالى بوچی پیروزی داو بهنده کات لپناوی اوی که انسانی مسلمان فرصت بهینه سود لو کاتانه ور بگری بو پرکردنوی که مکره کانی، بو توبه کردن و چاکردنی حالی خوی، چون که براستی پیویست من و تیشوی که زور زوره چون که رگا که دوره. ام فضائلانه ام تایبت من دیانه که دراو بم دروجي سرتاي ماني ذي الحجة هندكي دقي قرآن وهندكي دقي فرمودي بيغمرة صلى الله عليه وسلم. لقرآن خواي متعال سوين أخوات بود الروجة بود الشوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر كاتيك خواي متعال سوين أخوة بمخلوقك خوي هلبتة أو مخلوقة قورو قرنقو خاون نفعيك نفعيه سوده بو خلقي. لا تفسير ابن كثيرة اجرته بو امام الشوكاني كابن عباس وابن الزبير ومجاهد وشندين صحابي وتابعيتر لقل اوان كليال عشر يعني عشر ذي الحجة وتأم دشويك امتيا دجين تاقين ججن. لقرآن دياري أكاد
خوي تعالى فرمي با يادم بكنوا لروجي دياري كراوة للروج دياري كراوة كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات با يادي خواب كان وذكري خواب كان لروج دياري كراوة كان ولتفسير أو روج دياري كراوانا أم دروجيك عرزم كردن وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام تأكيد كاتسر بيروزي أم دروجة بچندين فرمودة وكو لفرموديك ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل منه فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتحميد أو كما قال رواه أحمد هج روجانك خوي تعالى كرداري تشاكا خوشويزني للاي بقدر كرداري تشاكا لم دروجا هول بدن رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام هول بدن ذكري خواي زور تيابكن شكري خواي زور تيابكن تهليل لا إله إلا الله زور تيابكن بفرمودي كترى كإمام بخاري تخريجي كردولا قال أبو داود ترمذي لابن عباس ورضي خواي لسر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر هيج كرداري كي تشاكا خوشويزني لا إخوة بقدر أو كردارة تشاكاني كلم دروجة أنجام أدري أرزيان كر يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني لجهاديش خوشويستر لا إخوة فرموي ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء بل لجهادش قولتنا إلا كسيق نبي كشو بو غزا شو بو جهاد لبيناوي خوا وخوشي ومالشي تياتشوا أول جهاية واتا أم دروجة عملي صالح تياتي زور محبوبة لا إخوا وخوشويست لا إخوا وخواك عملي صالحي بيخوش جيقا لم آية حديثاني كهناما نوا ريزيكي تريشي هي أم دروجة كروجي عرفة روجي عرفات روجي نوهم يكي كلم زنجيرة دروجة روجي عرفات كبيغمري خواه أفرمي بتمام كروجي أو روجة ببيتماعي سرينوي قناحي أمصال صالي دهاتو يعني صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده رواه مسلم أو رجا بيروزي تاعي لو زنجيريا كخواسويني بيدخوا عرزم كردن أو رجايا كجوان وموعيدي مسلمانان لقل خوا سبحانه وتعالى لسر جبل الرحمة وكيوي عرفات وحزيجة كم بزانن عرفات منطقي حرمنية يعني شوينكي بيروزنية وكو مكة وكو مزدلفة وكو ميناء وانا أرض حرمة وانا هدي واتأو حيواني كسر دبري أبي لو سيشوينا بي أقر سطحوش ترسر بري حاجيك لك لعرفات دروزنية حاجك إذا بقيران يابا تمتع بستبيتي أبي لشويني حرام أبيت قدسيتي عرفات يا روجي عرفة أقرته بو زمنكي بو كاتكي كاتكي بيروزة لفرموديك شر الناس خرابترين إنسان أو كسيك لكيوي عرفات ديت أخواري إيواري إيواري ججن شوي ججن ك إتر روجي نوهم تواود بيو حجاجة كان هموي أرون برو مزدلفة وأبي لدشتا بنون في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام چادر هبوا نچوتا ناو چادر وإنسان واباشا لباسا ننوية لناو چادر ننوية لدشتا كابنوية سنة دوهاية تواضع وخضوع بشان دا برامر خواه سبحانه وتعالى حديثك أفرمي خرابترين كزل لا إخوة أو كسيك لكيوي عرفات ديت أخواري إيوارا وباوري نية كخوالي خوش بوا أما خلاتي كي زور قوري بو حاجيا كان كعرزم كردن سنة دوايا بروجو نبن أما إيمي مقيم سنة دوايا بروجو بين خلاتا كمان شيا خلاتا كمان سرينوي قناحي أمصال قناحي صالي داهاتو
هروها لم زنجيرة دا رجا رجي دهمي تايا رجي دهم للاي زوريني أهل علم كبيروستريش لعرفات بيروستر للرجي عرفة عرفة أو رجي كأصلي حجكش الحج عرفة أو نقرنجا بلام لو قرنتريش لاي زوريني أهل علم كيوم النحر قرنترا بو چونك رسول الله فرميتي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر قورترين روج للايخوا روجي قربانية يكم روجي ججنة باشان دوهم روجي ججن واتيان زيد الحجة يوم القر الاستقرار في منا أو روجيك مسلمان أتشن شو أمين ولا منا أبيش أرضي حرام وهيج تناقضك نية لنيوان أمدو حديثة أويان ريزيك دا أنيبو عرفة وتعارفة روجي عارفة أقرب روجوبي قناحي أمصال وقناحي صالي داها تودسرته لقورية أميتريشان قورتريشا لو كيوم النحر بيألين ودواء ويوم القروة روجي دوها مش جاء أم امتيازاتا أم تايبت من ديانا عرزم كردن بو حجاجة كانيشا وبو مقيمة كانيشا بو هردو لايا باشا إيمكا أم تايبت من ديانا من بيست چی زور زور باشه بیکن خواهی تعالی لخو من رازی کن استفاده لم فرصت بکن یکمیان توبه بو همو هنگاویک برو رازی کردنی خواه سبحانه و تعالی ابی ایمه با درگاه و قاپی توبه بروید او توبهی که واجبه لسر همو مسلمانک ابی توبه بکا و توبو الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون اي ايمان نارين هموتان ابي توبه بكل فشيمان بن لكردار كانتان چونك تنهاريغي سرفرازي بريتيه لتوبه وتوبش چنجار يغوتو مانا بريتيه لا حسكدن بفشيماني بريتيه لا اقلاع وتواز لهناني او گناح خود هلكني لو گناح لو بازني بيت دري عزمت هبي كيتر نچي توسري پيمان بدي بخوا فإتر أول راقري وهميشة نجي توسري ومرجي أقرهاتو ما في خلقي دللا بأو ما فانش أنجام لدي أو قناحاني كعلاقيه بما في خواه سبحانه وتعالى أو دلنيابة لعرفاتا خواه سبحانه وتعالى ليت خوش بي ياخد أقر بروجو بي لو رجال ليت خوش بي أما أقر ما في خلقي دللا بأو نخير أو مرجنهات بتديل توبة أبي أو ما فا غصبة إتر سمعتش كانوا إتر أبي بروي بيني كيتوا أو كسجدنا أعزانك قيمتينية أمينته لملتا تاروجي دواي بنا بخوا إنجا دور كوتنا ولا همو جورة جناحك لهمو جورة منكرات يكبر يزن منكرات جناح كردن زورن جاري واهي هالفكر من أجيبه جناحك يدياري كراو بلكو توربون جورة كلا جناح دمار جيري جوري كلا گناه عنادي و كلا رقي و تو ربونو گمان بران بر با مسلمانان اما نهمي كوس پن پرجين يكن لنوان ايمو حسودي و بغيلي و بغزوكينو دل رشي اما همي كوس پن و پرجين لنوان دل منو لنوان رزامن دي خواهي گوره زور زور جربه هوي اما نهو انسان مستحقي سزاي خواده بيت لوانيه مسائلی تعبودیات من نیجو رجو من زور توابه بلام حسود بین برام به کسیک و پیغمبری خواه فرمیه این الحسد لیأکل الحسناتی کما تأکل النار الحطب حسودی چاککان اسوتینه وکو آگر چون درد اسوتینه خاله کتر نیت من هبه خالصا بخواه ایشکین سود ورگرین لم موسمی عبادتا ام بخواه ایشکین سود ورگرین لم موسمی عبادته أم موسمي عفواته كأم دروجية وأوي بتوان

0: ذكركاني إيواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

ولا حظه ولا حظه فصعق لجلالك. فناجيته سرا وعمل لك جهرا إلى لم أسمي.

0: وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليه فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان

المتجردين بين يديك إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك. يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأقدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار. بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي. إليك فزعي والتجائي يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا و دعا قويانا و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنا و فرمانا كانم پرزقويا نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنه.

وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

السميع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: وسلم.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانجي بيروزي خوتنان بجويري شاري سليماني دورو بريد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

پیغمبری خواه هزو فرموی ما عالم اقتصد هر کسی اقتصادی به قد هجار نابه چون پاره نیه که ایمه هچیک مانه راجع کن ای خوی او جا به استهلاکی بشتی به پروپوج ضروریات و حاجیات و تحسینیات و کمالیات لای امنیه هموش تاکی ضرورات کامی هیچ و پوچ و پروپوچا اولا پیشتره لسرف کدنی ایمه بین با مجتمع اکی خوراق ورگ زل ورگ شور او جوانا دكتور علاجي بزكي زكي بوكو علاجي قلوي بوكو علاجي لوتي بوكو شاوي جوانكو تجميل تجميل فيشي دس الباسي تجميل نبو وكباسي نرقل نبو إيسا كاك الإيران ومان هاتو أو خلق حمي غرغاليتي شون لوتي شاكو شاوي شاكو وايدكا خوي أو نتناشرينكا خوي هلا خوا جواني درس كدوا بو تجميل براسي أبيت التقبيح خوش تانزانك أمق سيكي حقا و بو پاره صرف کردن یعنی چی اما دجی پاره این دجی خومانی دجی خاک و ملتی خومانی و ها کذا اگر چه که تریش من کل بشر چه تزویر یکی لانتخابات و له البشر نکانی شبو شو که ازانن اما براسی اما دین علاجی اما که براسی اسلام علاجی اما که یک حزب یک لاین یک ده صلات و شرق و غرب مشروع اکی پیه نیه بو حلسان نوی مروب بو دل خوش کنی مروب بو کارا و گرم کردنی مروب بو بختور کردنی مروب ام دینه نبی هموشی تقلم دینه اکا لم دینداری اکا لم مزگو تو مالی خواه اکا لو علماء و دعاتا اکن بروابا که بس لشاری عدل لماوی نیوسال اکا سی و شش کالا علماء شهید کراوا لیمن او جا لسعودی هچی بزانه دو قسم که هموی گیره هچی علماء هچی مروب ناس و مروب پروره هچی ما فی مروب هچی آفرتی خونواره هچی خلق باشقه هموی لسجنایه او جاء جمعية أمر معروف وهيئة الأمر معروف ونهي لمن كرهبوا لا ينبد كد يعني بهي أي ترفيه يعني رقص السماء وديسكو واشتخراب على أو لبر أو براسي شتي جوان وردو دا كالا بيتوا وردو دا بينازة بي وردو دا أتوري وردو دا أتاري وردو دا نامانا باركا خومان راوي أنين خومان دشمني خومانين خومان لسر دارك راو ساوين بتوري بلكي أبرينوا بنكي أبرينوا إشبانه نكي نخاروا هبرون هبرون نبي قاشو دس شما نشكي وكو حكايتك ما لاي مزوره اما خريكي او بس ميني اما بويا براسي ام ورزانه خوا لا قطر ني هي ناوه خوا غور ام يدرس كدو ازانه بشي بهيزبين بشي بهيزبين بشي اكوين وشكس يعني بشي هلا سينا ورا قرين انا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بويا ام ورزا فور الخير وبركات ديني إسلام لم رجع توابو اليوم أكملت لكم دينكم يوم النحر كأعظم يوم لسالة بريتيالة روجي ججن روجي عرفاء أو روجي مزنية كإن شاء الله أبي تياب الرجوبين أقبتوا أن هنو كيب الرجوبين أو روجي مهمة يوم عرفة كنا يخوي هابا خويا كبي غمر أفرمي أمي دوارم بروجوبوني روجي عرفة بيته هو الرشك نوسر نوي قناهي دو صال صال رابر دو لقد صالي دهاتو باشا باشا فرستي والك هي او كوركو امانه معدل اعلانك او تلفزيون الراديو انا مو اعلانك او انا ابيته او انا ابيته او اخوي اعلاني كدوا قناهي تو صال اي همو ما تا توقي سر بنقا كمان غرق نقي قناه نبوين ده امام من اصدق الخائلين كاخويا ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيل ابو ام براكن بده الوزرناي تاجر وبازرغانو مروف فروش كما انا برو بدبختي ومش كانون احمد مان من بو بو انا براكن بخوا براناكن ها دو سال قلنا تو هموي تو كسي محتاج نبي بم بم على انا خويا خويا قرا فرمي او درغان بو كدونا تو فرمو بو تو بو بو بو هر ور زهر هناسه كي هموي خير وبير يك بتايبتي باري اجتماعي وسدان لهجار ونقوش وفقير وامانه امید کم خواهی گوره هدایتی ام گلو ملت من بداد اون من خوشگا لشت باشکان امام بین لشت خرابکان ایشا دانشتو بین انشاءالله خواه دون من خوش که شفا بو نخوشکان و زمارکان بنیر یا رب و رحم بمردوکان بکی شکرکان و ملت کمان صالح که او حزب لار و خواران راس که توچاکان که ام حکمتا که بکاری خوش و بکاری امر نهات و نایت اصلاحی که یا رب العالمین حكمك عدل رشيد نيري بو مسلمانان بو امج لقلا يا رب ام كدوسان من كيتا قلوستان تيرو تسلمان كي مزقوتا كان بركي حجرة كان بركي علماء كان برابرز وقنجو قيت كي دشمنان اسلام رسواكي دوسانكي شاد كي دني خير وبركات هر زلال به
سرپوش و اخلاق و دین و علم و معرفه و روشن بیروش تجوان و بارکان هل لگش و بروابن یا رب العالمین خواه دون من خوش که بفضل رحمت خود برکت و نفحات امورز پیروز براجی بس ایمده بس خوش که براکان مانا بس امبرز و آماده بوانه که امان بینو امان بیسن بسر همو خيزاني مروفايتي يا رب هدايتي أما بدي خواي أو دعانا من لقبل كبقاتنا وفي رزقانا يا أجود الأجود وأكرم الأكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم آمين يا رب.

در روزی پر خیر و نور و برکتی سرتای من جذب الحج که امر ول خدمتی دای بابزانین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چی من فیرک سبارت بمروج پیروزانه ما من ایام اعظم عند الله ولا افضل عنده ولا العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر هیز روزانه نیا گورت بلای خدا و شاک تر بلای خوا و خوشویست تر بلای شاک کردن تیای دلای خوا بوینه ام در روزا ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم عنده اجرا عنده من عمل في عشر الاضحى هیچ کار یک نیه پاک تر بی گوره تر بی پاداش تیلای خوا بوینه او کار چاکانی لم روزا پیروزان دان جام ددره و ابن عباس فرمی التي اکرای مانگا کانده هیچ مانجی کانیه اعظم من شهر ذی الحجه لپلو ریز دا لای خوار ریز دار تربیه لمانجی ذی الحجه دا لبروی تلبیه و لبیک اللهم لبیک دعا و ذکری زور تیاده کره رجوی عرفه و رجانی تری تیاده بی و نویجی ججنو و هروها مراسیمی حج و عمر و قربانی تی انجام دادره لم رجان دا دوامان لیکرا و زیاده پیوی زیادی خواب کن تبارک و تعالی و یذکر الله في ايام المعلومات دواك راو ليان يادي خداب كن للروجان شي دياري كراو ناس راو دا كام در روجيا خواي قورا دواما ليكا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اي بروا دارا يكجار زور يادي خواي خوتان كن تبارك وتعالى ولكل جعلنا منسكا ليذكر اسم الله بو همو ملتانی پیش ایواج مراسیمی بو جوری قربانی من داناوا بز لبروی ناوی الله بهم دیو یادی بکره اقیم الصلاة لذکری نیشکا بو او یادم بکی دایشی من دارن افرمی انما جعل الطواف بالبيت والسعی بین الصفا والمروة ورمی الجمار من اجل اقامة ذکر الله سوران و چوار دوری کعبه و صفا و مروه و رجم شیطان هر هموی لبروی لم رجان داناوی خدا بهنده یادی زور بکره فا اکثرو فیهن من التهلیل و التکبیر و التسبیح و التحمید آلم رجان دا سبحان الله الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر زور تیای دا بلی نوا چون که بدل نیایی و اذکرونی اذکرکم خدا دا فرمی یادم بکن یا تان دکم انا مع عبدي اذا ذكرني من لقل بندك خوم دام هركاتي او يادي من بكاء پیغمبري خواه بير من دخات و دفرمي سبق المفردون مروه و بيوانا كان لهم و بواركان دا پیشي هاو شوي خوان داوتوا و تيان چين او بيوانانا اي پیغمبري خواه فرمي اوانن كيادي خواه زور دكن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت او مروف يادي خدادك واوش يادي خداناك لا يخدا بويني زندو مردوا بهم سبحان الله والحمد لله هتا دوايك قرتوي مسلمان بيريث ودل نياب صدق بوذا نسري ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله بمثل ذكر الله مروف هيج كارشي نكردوا هو كاري پناداني بلا سزاكاني خدا بويني ذكري خوا العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله بنده مروف ناتواني خوي بپارزي للشيطان بويني ذكري خوان بي كواتا هريادي خواي مروف كان باش دپارزي للشيطان ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم آية بيتان راقينم باشترين إيشتان باكترين يان لا إخوا أو كذبته هو كاري بلا برزيبو إيوا باشترين لربو ربنا ويدوش منانتان
باشتر بوتان لبخشيني آلتون و زير و زيو وتيان شي پیغمبر اخوا فرمي ذكر الله يادي خدا من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده هر کسی وکو پیویز ناتوانی ببخشه وکو پیویز ناتوانی شونیش بکا وکو پیویز ناتوانی روبرو دجمنانی خدا بوسته قربوی امانه فلیکثر من قولی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر با اوشوارو شی زور زور دوباره بکاتوا ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة هر کسانی لهر دانشنی که دابنشنو لو ما ودا یادی خدا نکن دبینن دبیت شداخ و حسرت یک بیان لآخر زمان داو لقیامت دا چی یادی خواناکا پیغمبر فرمی جیلو گمجه اوی جیلو گمجه بیادی خواناکا ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله هر كبياني دبيته الرج هل دي تيك راي دروس كراواني خدا دكونا الذكر يا دي خوا إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم إلا ما قال الشيطان كانوا مرافجين وقمجة كان كأمان دورا ليا دي خدا ونا إخوانا بالم روزه پیروزانه دا زیاد پیویس قرآن دور کنه و بیخوانین امرتو ان اکون من المسلمین و ان اتلو القرآن خدا فرمانی پی کردم مسلمان بم و فرمانیشی پی کردم قرآن بخوانم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه قرآن بخوانه و دبیتت کار بخوانه کانیان روزی قیامت دا من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف الكسي في خوش أخوات يا غمالي لا زور شيئين وخوش يستي بالك تيبك دا قرآن دور كاثة وبيخيني عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض زور يا دي خوابك وقرآن بخوين روا شنك وآسو ديتو يلا آسمان واتل باهشت با وصف و سنای باشی توی لزویده ایم اوکو پیویز قرآن نخونی نوا اجینا اجری گورمان دزده کبید پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام من قرأ 10 آیات فی لیله کتب له قنطار من خیر من الاجر والقنطار خیر من الدنیا وما فيها هر کسی لشو دا تنها ده آیت خویده یک قنطار پاداش دیده دریتا و لچانده او قنطارش باشتر لدنیا و لهمو او کتی آید بایی چم هر همون خواندنی ده آید لکه یا لشو ده فاتحه یک قل هو الله ای ایم قرآن و که پیویز دکی نشیفای دلان و جست من او ای نخوش آیا نخوشی درونی هی قرآن بو نبیتا شیفای شیفا اون لی ما فی صدور آیا اوی نخوشی جسته ای هی جاری چانیشی لخزانه کانی نخوش بو بیشی کتری فرمو عالی جیها بی کتاب الله کتیبا که خواب کرد چار سر بوی علیکم بی شیفای العسل والقرآن او دو چار سر کاری گربا کار بینن هنگوین و قرآنی پیروز كان إذا اشتكى في غنبري خواه الكاتين خوش بوايا يقرأ على نفسه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ناس وعواني في دخل بصر خويدا وشنك أعزالي هي في بياكل دسي بيانا وخدا ليك الشفاء همو آيات كاني خدا الشفان تنهاشي نبي كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية رحمة آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة هم وآيتان دبن الشفاتان إلا وآيتان نبيك سرتاك باسي عذاب إخوايا وكتاياك شباسي الرحمة إخوايا ياخد ببيشوانا وسرتان رحمة وكتايا عذاب

0: أكبر الله أكبر.
1: دروج يكمي مانجي ذي الحجة درفتي عبادته فرستي خواناسية هنگاوي قيش نبر زامن دي خواه وكاري أقريدلو سكونتي روح كان. دروج يكمي مانجي ذي الحجة باشترين روجكاني صالن كپاداشتي كردو وشاككاني لهمو روجكاني تر تدا زياتره. دروجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شريك لك
0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبي.
1: دروج يكم مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خواي تدا برز رادا جيرو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكرتو.

حاجياني برئيس لجهاد تيكوشان اسم الأخوة نعم الجهاد الحج باشترين جهاد حجلك يا ناي إخوايا أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور جوان ترين وشاكتين حج غزايك بأخوة حجيش قبل ثراوة جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة جهاد تيكوشاني

صلاة شوان وبيد صلاتان وافرتان من دالان حج عمره بقري وكو ابن عمرو فرمي شي لصاحب حبي عزيز كان افرميها حجب او كسيه كم حجتي تفضل على عشر غزوات في سبيل الله قاداشتي زياتر لقاداشتي دجال جهاد كردن لبنا اخوه يوري تبارك وتعالى حاجياني ما اخوه تختي هل بجداوي او خلقا وفدا بسم ولا اخوه الحج الحجاج والعمر وفد الله حاجي كان عمره كاران وفد تختي او خلقا منري او خلقا ولا اخوه تبارك وتعالى او انا بتايب ابن الشيء قبل يا فازي الشعبان او في ابن عباس فرمي ناويان الاخوه ودابزي وكامانه دبي ابن النيوان يمشون في رزا لو ساتو كاتا دياري كراودا حاجيان درون لروج هرم مزنكاني صعبة لبيروس ترين كاتو شوين دا عبادة بخوان جامدا أفضل أيام الدنيا أيام العشر شاكتين روجاني صعب الله إخوة أو دروجي كاوان حاجيتيان جامدا لبينا إخوايا حاجياني ما إخوة برو بختوري الرون برو بيترسي الرون لسنا حرمي كوكو هيش كسينات واني خراقيان كيبقين ودو خنجان كا حرما آمنا من دخله كان آمنا أو كسيب شيء حرم إخواوا بيت رسل فقيري لنا خوشي لدرد بلال هم وقلت وشيشك حاجياني ما إخوا أشنا شقي زوي كتعبي في روز وفورماد ابنه هم وقناه يا نامني هم الشحنات سالي شحنات زيان بخل جستيان ودرون يا نامني بيت غنبري قافني استمتعوا من هذا البيت بران بختياري خوشي خوتان ورقرن لطواف كردنتان نشرع دوري مالك إخوة تبارك وتعالى حاجيان دقرين الله بركتيان هيلا جستيان لإيمانيان لكاركانيان هداية دراوبن شنك شنة شوينك ومباركا وهدى للعالمين مباركا وكل بركتها وشوينة بركتي أيدهن وبويرة وشوينة شوينة هداية الرين ويبو كساني قبل الرايشيان هير سر اسلامي بيروز حاجياني مال اخوة دبنا كساني جي خاون نور نوراني لدنيا ولقيامتا وشي اسمان فرمي رميك الجمار كان لك نورا يوم القيامة الرجم الشيطان كير اما دبيت نور رناجيب ولا روج قيامتا وبهمو طارق جيك يقع على الارض كأكيت الزوي بكت كدنو تاشين يكون لك نورا يوم القيامة هل هم يدبت نور الرناشب ولا روج

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: رادي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي راسقينة
1: وانا في راسك.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا دي خويني هتاو كدبيت ماي اوي خواي غورا لي خوش به اوش آيتكاني سوري الملكة كاب تبارك الذي بيده الملك دس بيدكا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرينة هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ريب دستي اوان إن معي ربي سيهدي ليره هرچي تال دبين ري شيرينه ليره لم ساحتي جنته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوش براني بريز إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله. أم برنامج من تايبة ببيروزي أم دروجي سرتاي ماني ذي الحجة، يكم دروجي ماني ذي الحجة ك نوميني حاجيان وباشان يكم روجي ججني قرباني بيروز. خوي قورا كمخلوقاتي دروس كر هنديكي مفضل تركر لسر هنديكا لبناوي اويكا مخلوقات همي مسخر ابي بو انسان، وخلق لكم ما في الارض جميعا تسخير كراوة، وزوق انسان كانش هما جورا لبرأ وتفضيلك جاواز دبير، ونفضل بعضها على بعض في الأكل بونمونا. لعالمي إنسانا لعالمي بشرا هندي بشر مفضلترن لهندي كان بيروسترن لهندي كان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ چون زاناو تيجيشتو أتيت أستي تينجيشتو بيقومان زاناكا پیروستر لای خوا سبحانه و تعالی. لاستی ایمانا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون و گیگنین مانا. هروها لاستی پیغمرکانا و لقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتینا داود زبورا. لاستی پیغمرانو لگل انسانی آسایی دیسان جاوازی که پیروزی کی تایبته با پیغمران اویش بو چی لپیناوی اوی خلکی باوریم پی بکن شوینیم بکون. هر و حال لمخلوقاتی تراوکو شوین سه شوین پیروسترن لشوینکانی تر، اکو کعبه مشرف، اکو مزگوتی پیغمبری خواه لمدینه علیه الصلاة والسلام، اکو مزگوتی اقصا لقدس شریف لفلسطینی داگر کراو. بو چی امسیانا تفضیل کراون پیروسترن لشوینی تر لبيناوي أوي خلقي شد ريحال نكن بو غيري أمسيانا، بما بستي زيارة بو غيري أمسيانا نكن. هلوها لكاتا كانيشا خواي تعالى خالقي كاتا هندي كات بيروستر لهندي كاتي تر. كاتا بيروزا كان زورن وكو رمزان لچاو مانا كاني ترا، وكو كاتي دواي نيجي فرز، وكو كاتي بان بتايبت ل لو مسافيا لو كاتاكا بان بيجاكا حي على تينكا علي حي على الصلاة وحي على الفلاح. هروها باج بان لكاتي باران بارين، لكاتي شونيجاكا خلقي نستون، لكاتي سحرة كساعاتي سيشاركيكي أميني بو باني بياني. أمانا نمونا لسر كات ويكيق لو كاتا بيروزانا أم دروجي ماني ذي الحجة. خواه سبحانه وتعالى بوچی پیروزی داو به هنده کات لپناوی اوی که انسانی مسلمان فرصت بهینه سود لو کاتانه ور بگری بو پرکردنوی که مکره کانی، بو توبه کردن و چاکردنی حالی خوی. چون که بر راستی پیویست من و تیشوی که زور زوره، چون که رگا که دوره. ام فضائلانه ام تایبت من دیانه کدراو بم دروجي سرتاي ماني ذي الحجة هندكي دقي قرآن وهندكي دقي فرمودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لقرآن خواي متعال سوين أخوات بود الروجة بود الشوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر كاتيك خواي متعال سوين أخوات بمخلوقك خوي هلبتا أو مخلوقة قورو قرنقو خاون نفعيك نفعيه سوده بو وخلكي. لا تفسير ابن كثيرة اجرته بو امام الشوكاني كابن عباس وابن الزبير ومجاهد وچندين صحابي وتابعيتر لقل اوان كليال عشر يعني عشر ذي الحجة وتأم دشوي كامتيا دجين تا اگه نججن. لقرآن دیاری اکاد
خوي تعالى فرمي با يادم بكنوا لروجي دياري كراوة لروج دياري كراوة كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات با يادي خواب كان وذكري خواب كان لا روج دياري كراوة كان ولتفسير أو روج دياري كراوانا أم دروجيك عرزم كردن وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام تأكيد كاتسر بيروزي أم دروجة بچندين فرمودة وكو لفرموديك ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل منه فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتحميد أو كما قال رواه أحمد هج روجانك خوي تعالى كرداري تشاكا خوشويزني للاي بقدر كرداري تشاكا لم دروجا هول بدن رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام هول بدن ذكري خواي زورت يابكن شكري خواي زورت يابكن تهليل لا إله إلا الله زورت يابكن بفرمودي كترا كإمام بخاري تخريجي كردوا لقال أبو داود ترمذي لابن عباس ورضي خواي لسر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر هيج كرداري كي تشاكا خوشويزني لا إخوة بقدر أو كردارة تشاكاني كلم دروجة أنجام أدري أرزيان كر يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني لجهاديش خوشويستر لا إخوة فرموي ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء بل لجهاديش قولتلا إلا كسيق نبي كشو بو غزا شو بو جهاد لبينا بخوا وخوشي ومالشي تياتشوا أول جهاية واتا أم دروجة عملي صالح تيايا زور زور محبوبة لا إخوا وخوشويست لا إخوا وخواك عملي صالحي بيخوش جيقا لم آية حديثاني كهناما نوا ريزيكي تريشي هي أم دروجة كروجي عرفة روجي عرفات روجي نوهم يكي كلم زنجيرة دروجة روجي عرفات كبيغمار إخوة أفرمي بتمام كروجوي أو روجة ببيت معي سرينوي قناحي أمصال صالي دهاتو يعني صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده رواه مسلم أو روجة بيروزي تعي لو زنجيريا كخواسويني بيدخوا عرزم كردن أو روجة كجوان وموعيد مسلمانان لقل خوا سبحانه وتعالى لسر جبل الرحمة وكيوي عرفات وحزيجة كم بزانن عرفات منطقي حرمنية يعني شوينكي بيروزنية وكو مكة وكو مزدلفة وكو ميناء وانا أرضي حرمة وانا هدي واتأو حيواني كسر دبري أبي لو سيشوينا بي أقر سطحوش ترسر بري حاجيك لك لعرفات دروزنية حاجك يقرب قيرانيا بتمتع بستبيتي أبي لشويني حرام أبيت قدسيتي عرفات يا روجي عرفة أقرته بو زمنكي بو كاتكي كاتكي بيروزة لفرموديك شر الناس خرابترين إنسان أو كسيك لكيوي عرفات ديت خواري إيواري إيواري ججن شوي ججن ك إتر روجي نو هم تواود بيو حجاجة كان هموي أرون برو مزدلفة وأبي لدشتا بنون في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام چادر هبوا نچوتا ناو چادر وإنسان واباشا لباسا ننوية لناو چادر ننوية لدشتا كابنوية سنة وهاية تواضع وخضوع بشان دا برام مرخوة سبحانه وتعالى حديثك أفرمي خرابترين كزل لا إخوة أو كسيك لكيوي عرفات ديت أخواري إيوارا وباوري نية كخوالي خوش بوا أما خلاتي كي زور زور قوري بو حاجيا كان كعرزم كردن سندوا بروجو نبن أما إيمي مقيم سندوا بروجو بين خلاتا كمان شيا خلاتا كمان سرينوي قناحي أمصال قناحي صالي داهاتو
هروها لم زنجيرة دا رجا رجي دهمي تايا رجي دهم للاي زوريني أهل علم كبيروستيش لعرفات بيروستر للرجي عرفة عرفة أو رجي كأصلي حجكش الحج عرفة أو نقرنجا بلام لو قرنتريش لاي زوريني أهل علم كيوم النحر قرنترا بو چونك رسول الله فرميتي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر قورترين روج للايخوا روجي قربانية يكم روجي ججنة باشان دوهم روجي ججن واتيان زيد الحجة يوم القر الاستقرار في منى أو روجيك مسلمان أتشن شو أمين ولا منى أبيش أرضي حرام وهيج تناقضك نية لنيوان أمدو حديثة أبيان ريزيك دا أنيبو عرفة وتعرفة روجي عرفة أقرب روجوبي قناحي أمصال وقناحي صالي داها تودسرته لقورية أميتريشان قورتريشا لو كيوم النحر بيقلين ودواء ويوم القروة روجي دوهمش جاء أم امتيازاتا أم تايبة من ديانا عرزم كردن بو حجاجة كانيشا وبو مقيمة كانيشا بو هردو لايا باشا إيمكا أم تايبة من ديانا من بيست چی زور زور باشه بیکن خواهی تعالی لخومن رازی کن استفاده لم فرصت بکن یکمیان توبه بو همو هنگاویک برو رازی کردنی خواه سبحانه و تعالی ابی ایمه با درگاه و قاپی توبه بروید او توبهی که واجبه لسر همو مسلمانک ابی توبه بکا و توبو الالله جمیعا ایوها المؤمنون لعلكم تفلحون اي ايمان نارين هموتان ابي توبه بكن فشيمان بن لكردار كانتان چونك تنها ريغي سرفرازي بريتيه لتوبه وتوبش چنجار يغوتومانا بريتيه لا حسكدن بفشيماني بريتيه لا اقلاع وتواز لهناني او گناح خود هل كني لو گناحه لو بازني بيت دري عزمت هبي كيت نچي توسلي پيمان بدي بخوا كإتر أول راقري وهميشة نجي توسري ومرجي أقرهاتو ما في خلقي دلالابي أو ما فانش أنجام بدي أو قناحاني كعلاقيه بما في خواه سبحانه وتعالى أو دلنيابة لعرفاتا خوا سبحانه وتعالى ليت خوش بي ياخد أقرب رجوبي لو رجاليت خوش بي أما أقر ما في خلقي دلالابي أو نخير أو مرجانهات بتديل توبة أبي أو ما فا غصبة إتر سمعتش كانوا ايتر ابي بروي بيني كيتوا او كسقرنا اعزانك قيمتي نيا امينتو لملتا تاروجي دواي فنا بخوا انجا دور كوتنو لهمو جورة قناحك لهمو جورة منكرات يكبريزان منكرات قناح كردن زورن جاري واهيا هر فكر من اتشيبو قناحك دياري كراو بلكو توربون جوريك لقناح دمار جيري جوريك لغنا عنادي وكل رقي وتوربونو قمان بران بربا مسلمان امان همي كوسبن فرجينيكا لنوان ايمو حسودي وبغيلي وبغزوكينو دل رشي اما همي كوسبن وفرجين لنوان دلمانو لنوان رزامن دي خواهي قورا زور جاربهوي امانو انسان مستحقي سزاي خواده بيت لوانيه مسائل تعبديات من نجور رجو من زور توابه ولم حسود بين برام بكسيك وبيغمال إخوة فرميه إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حسودي چاك كان أسوتيني وكو آگر چون دارد سوتيني خالكي تر نيت من هبه خالصا بخوا إشكين سود ورگرين لم موسمي عبادتا أم موسمي عفواتا كأم در رجية وأوي بتواني شوبي أبو حج نورا على نور أو حجيك ليس له جزاء إلا الجنة بعداشتيني غير بحش نبي وأو إمكانيتي هبي قرباني بكات وقرباني كجل دوائر نيجي ججنة ودس بي أكات حتى مغربي شوارهم روج أو معوكيتي شونك بيغامري خواف فرميتي كل أيام التشريق ذبح وحول بدأو كسيك قرباني لسرات نينو كينكا أو تشان روجا مولا لشي درنيني بلان بوهي طبعا خوي بشوات
و سند و های لی بخواد خواه پی خوشه که لقربانه که خود بخوی خواه پی خوشه نو هم روش با روشو بی خواه پی خوشه تکبیری بکی زور ذکری زور بکی او سنته بداخل و خریک امری تنها حاجه کن خریکی تکبیر و ذکر مفروضه اما شمولی ایمش که مقیمکانش بکد لا فجری روش عرفه و بنسبت مقیمکان و عبیدست که بو تکبیرات بو ذکره چن شوازی که او شوازی که لولاتی ایمهای ابیش صحیحه کسی جار الله اکبر یک جار لا اله الا الله دو جار الله اکبر و کتایکی با ولله الحمد او ذکره مستحبه که بدنی برز بیلی بو پیاو ولا مالی خوتا لکولانا لسر جاده لشوینی ایشکه تا بدنی برز با غافلکانیش هوشیان بیتا و سرخوان با تعظیمی خوادر کوید خواه فرمه ويذكر اسم الله في أيام معلومات خوا حزك أو ناواني خوي بأشكرا بوتري بأم سنة زيندو كينوا بلو كسانبين كطوبامان بركي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يا بدئ يا بدأ بمسي لفظها تو فطوبى للغرباء قيل من هم يا رسول الله قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي بعدي چه او طوبای او درختی بهشتی برکه او کسانن که سنتی پیغمبر زیندو اکنه و پاش اوی که خلکی او سنتان دمرینه هر وحان یوش کردنی سنت دعا کردن پارانوا صدقه کردن همو جور چاک کردنی لگل باکو دایکا لگل کسو کارا لگل دراوسیه لگل بیباوکا چونه لای نخوش همو پروژه که خیری هبی با مسلمانان همو پروژه که شر دور خاطه ولا مسلمانان فیر کردنی علم بلاو کدنوی خیر بلاو کدنوی علم دزگرتنی فقیر و هجار ایتر ابوابی خیر نجمه معلومی جناب تانه و هول بداد او کسا که اوکو عرضم کردن دلی صاف بی و لیبوردنی هبی برانبر خلکی و هول بداد نویجی ججنکه بکات لگل مسلمانانه و هول بداد پاکو تمیز بی للشیاو لجلوبرگیاو اسرافی نبید و هر وها بو خوشکانیش و باشتر پچنه مصلا که مصلا مفروض بو دروی شهر بو رئیسی ولاتکش پچه او نیجان بو بکا باشتر الوی لمزگو تابه امرو او منیه لمزگو تکان آمده بین اما کرتباسی بو سبارد بم روژ پیروزانه حول بدین که زیندویان که اینو با عبادت خوار رازی که این لخو من لمکات کرتا براستی چونکه اجل کز نازانه که دید کتو پر دید و لهمان کاتیشا بپارین و لخوای متعال که توفیق من بده بو همو کاریک که رزامندی اویتی آیا و توفیق من بده بو او کارانه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد.

در روشی پر خیر و نور و برکتی سرطای منجی ذی الحجه که امرو لخزمتی دای بابزانین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چی من فیرکا سبارد بمروش پیروزانا ما من ایام اعظم عند الله ولا افضل عنده ولا العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر هیچ روشانی نیا گوره تربی لای خدا و چاک تربی لای خوا و خوششویز تربی چاک کردن تیای دا لای خوا بوینه ام در روشا ما من عمل ازکا عند الله ولا اعظم عنده اجرا عنده من عمل في عشر الاضحى هیچ کاری نیا پاک تربی گوره تربی پاداشتی لای خوا بويني او كار شاكاني لم رجا بيروزان دان جام ددري وابن عباس فمي التي يكرا مانجا كان دا هيج مانجي شانية اعظم من شهر ذي الحجة لبلو ريز دا لا اخوار ريز دار تربية لمانجي ذي الحجة دا لبروي تلبية ولبيك اللهم لبيك دعاء وذكر زور تيا دكري رجو يعرف ورجاني ثري تيا دبي ونيجي ججنو و هر وها مراسم حج و عمره و قربانی تیان جام دادره لم روشان دا دوامان لیکرا و زیاد پیوی زیادی خواب کین تبارک و تعالی و یذکر الله فی ایام المعلومات دوا کرا و لیان یادی خدا بکن لر روشان چی دیاری کرا و ناسرا و دا کام در روشه خواهی گوره دوامان لیکا یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ای برواداران یک جار زور یادی خواهی خوتان کن تبارک و تعالی ولی کل جعلنا منسکن لیذکر اسم الله بو همو ملتانی پیش ایواج مراسیمی بو جوری قربانی من داناوا بز لبروی ناوی الله بهین ریو یادی بکری اقیم الصلاة لذکری نیش کابو او یادم بکی دایشی من دارن فرمه اینما جعیل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروه و رمی الجمار من اجل اقامت ذکر الله سران و ایچوار دوری کعبه و صفا و مروه و رجم الشیطان هر همی لبروی لم رجان داناوی خدا بهنده یادی زور بکره فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد آلم رجانا دا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر زورت يا إداب الينوى شنك بدلني أيها وأذكروني أذكركم خدا دفرمي يا دمك أن ياتان دكم أنا مع عبدي إذا ذكرني من لقلبا دكي خوم دام هركاتي أو يادي من بكاء پیغمبری خواه بیرمان دخات و دفرمی سبق المفردون مرو و بیوینکان لهم و بوارکان دا پیشی ها و شوی خویان داوتوا و تیان چین او بیوینان ای پیغمبری خواه فرمی اوانن که یادی خواه زوردکن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت او مرو و یادی خدا دکا و اوش یادی خدا ناکا لای خدا بوینی زندو مردوا بهمو سبحان الله والحمد لله و هتا دوائیك گرتوی مسلمان بیلیت و دلنیا بصدقت بود نسره ما عمل ابن آدم عملا انجاله من عذاب الله بمثل ذكر الله مروف هیچ کاری چی نکردوا هو کاری پنادانی بیل سزاکانی خدا بوینی ذكری خوا العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله بند مروف ناتوان يخوي بباريز الى الشيطان بويني ذكري اخوان به كواتا هريادي اخوايا مروف كان باش دباريز الى الشيطان الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم آية بيثان راقينم باشترين إيشتان باكترين يان لا إخوا أو كذبته كاري بلا برزيبو إيوا باشترى للروب الربون ويدوش من أنتان باشترى بوتان لبخشيني عالتون وزير وزيو وتيان شيء بيغمبر إخوا
فرمي ذكر الله يادي خدا. من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده هر كسي وكو بيزنات واني ببخشي وكو بيزنات واني شرنش بكا وكو بيزنات واني روبر دجمناني خدا بوسته قربي أمانة. فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر با أوشوار شيء الزور زور دوبار بكاثوا. ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة هر كسان لهر دانش نكا دابنش لو ما ودا يا دي خدانا كان دبين دبيت الشدان.

بيرن ليادي خدا ونأي إخوانا بالم روجة بيروزانة دا زيادة بيوز قرآن دور كينا وبيخوانين أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن خدا فرماني بيكردو مسلمان بم وفرماني شي بيكردو قرآن بخير اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن بخيرنا ودبيتت كاكار بخاونا كان يعني الرجي قيام الداء من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف الكسي في خوش أخوات يا غمالي لا زوش يمينو خوش يستي بالك تيبك دا قرآن دور كاثا وبيخيني عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض زور يا دي خوابك وقرآن بخوان رواب شنك وآسوديت ويلا آسمان واتل باهشت ووصف السناي باشي توي لزويدا إما وكو بيويس قرآن ناخوني نوا أجنا أجري قورمان دزدكويد في غنبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من خير من الأجر والقنطار خير من الدنيا وما فيها أركسي للشودة تنها دعاية خويني يك قنطار باداش جديد أدرية ولا شعبا أو قنطارش باشتر للدنيا ولا هم أو الكتيات بايت شمهر هم خوين دني دعاية لك يا للشودة فاتحيك وقل هو الله أي إيما قرآن وكو بيويز دكينا الشفاء الدلان وجستمان أوي نخوش آية نخوشي داروني هي قرآن بو نابت الشفاء شفاء لما في الصدور آية أوي نخوشي جستي هي جاري شاني شيل خزانة كاني نخوش بو بيشي كتري فرمو عالجيها بكتاب الله كتابك إخواب كرشار سربوي عليكم بالشفاءين العسل والقرآن أو دو شعر سرا كاري قرب كار بينن هنقوين قرآن بيروز كان إذا اشتكى في غنبري خواه الكاتين خوش بوايا يقرأ على نفسه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ناس وعواني تري دخل بسر خويدا وشنك أزاري هي في بياكل دسي بيانا وخذ عليك الشفاء همو آيات كان خدا شفان تنهاشي نبي كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية رحمة آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة هم وآيتان دبنا الشفاتان إلا وآيتان نبيك سرتاك باسي عذاب إخوايا وكتاياك شباسي الرحمة إخوايا ياخد ببيشوانا وسرتان رحمة وكتايا عذاب

0: رادي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي راستقينة
1: رادي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي

0: لو مالدا كعبة نشانو بلغي زورو آشكراهيا كا يچيچان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيما هروها اوي بچيت ناوي پيوستا امينو آسو دبيت لهمو دزدريجيك جا خداي گورش برياري داولا سرخلچي حجو سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواني دارايو تندرستيان هيا جا اوي كا باوري نهيناوا او بابزاند براستي خدا بنياز لهمو خلقان پيوستي بچاكو پرستني كزنيا
1: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون
0: أي پیغمبر بخاوناني كتاب بلي بوچي ايوا باورناكن بآياتكاني خدا خو خدا شايت لسر همو او كارو كردواني كأنجامي ددن
1: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن لما

0: يعلمون
1: هروها بلي اي خاواناني كتب بوري دقرن لبلاوبونوي آيني خداو دتانويت اوي باوري هنا والريبازي دينداري بچوتي بگريت لكاتك دا خوتان شايتنو تاك دزانن او الراس نيو تسوتا دل نياش بن كخدا غافلو بآقانيا لوشتاني كديكن
0: يا

0: بلام اواني رخصار يان سپيو گشو زوانا لناو رحمت و مهرباني خدا جيان دبن سر بو هميشو بو هتا هتاي.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
0: اوانا آياتكاني خداي قورن كبراس دروسي بسرتا ديخواني نوا اي محمد خداش هیچ تمی ناویتو لای پسن نیا لدروس کراوانی و لهیچ خلچک بکرد.

گاورو جو همویان یکسان و چون یکنین بلکو لخاوانان اکتب دستیگ لإیمان دارانیان هن آیتکانی خدا لکاتکانی شو دا دخوین نوو نویش دکن و سوش دادبن مسلمان بهمو واتایگ ام آیت اللہ باری اویا كاتي عبد الله كري سلامو ثعلبي كري سعيو وسيدي كري سعيو أسدي كري عبيدو هندي لا جلوك كان باوريان هنا وهاتنا النيو إسلامو براستيان دانا بآرزوي خويان هندي لزانا يعني جلوك وسراني كفر لوان وتيان باورنا هنا بمحمدو شويني ناكون تنها خرابة كاران ما نبيد اگر اوان لهل بجار دراواني اما بونايا وازيان لديني باو بابيرانيان ندهيناو ندتون السر ديني تر

0: مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: ام آياتاتي هل چشي باسي غزاي احد كراوا بو اوي بسلميت كا ام آينا هموت سمكا كاني جيان دا گريتوا بو يا روبا ايمان داران دا فرميت اي اواني باورتان هناوا سوبة چن قاتو چن بران بر مخون امش قناخيك بو لحرام کردني يك جاري لخدا بترسن بو اوي سر فراز بن.
0: واتقوا النار التي اعدت للكافرين.
1: هول بدن خوتان بپاريزن لو آگري كاما دكراو بو كافر بباوران.
0: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
1: جوير رايلو فرمان برداري خداو پیغمبر كيبن بو اوي الرحمتان پی بكريت.

سوین بيت خدا بليني خوي بو ايوه براستي بردسر لسرتاي زنجي احد دا هر بمولتو يارمتي او دجمنان تان بجير هنو تيكتان شکندن حتى اوكاتي كا سار دير روي تيكردنو بو بچشتان لسر هندكشتو ياخيبون لفرماني پیغمبر سنگرتان چول کرد دوائي اوي هندكشتي نشاندان كا حستان لده کرد حتى انا دنیاي دويتو حتى انا قيامتي مبستا لو دوا دستي ايوه كوتا کرد لدجمنان تا تاقیتان بکاتوا سوین بیت براستی خدا تاو پوشی لیه کردنو لیتان خوش بو خدا فضل و ریزی هیا بو ایمان داران.

0: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: بيغمان اواني پشتيان حل کرد لغزاي احد لروجي بيق جيشتني هردو اردو اردو ايمان دارانو اردو بباوران اوانه تنها شيطان توشي حلي کردن لخشتي بردن بهوي هنده گناه و كأنجاميان دابو براستي خدا ليان خوش بو چون که بيگمان خدا لي خوش بو لغناه كتانو آرام گرو خورا گرا زو طول لياخي بوان ناسينت.

0: أي أواني باورتان هناوه وكو أوانا مبن كبه باوربون لكاتي سفر بسر زويدا ياخد كاتي جنگ ببراياني هاو بيريان داود اگر لاي ايما بنايا ندا مردن ندا كجران بو اوي خدا او بكات خفتو ناخوشي لدليان دا خو هر خدا جيان بخشو مرنرا خدا بنايا بو كارو كردواني كأنجامي ددن.
1: ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
0: خو اگر بکشرن لپناوی خدا دا یا خود بمرن لی خوشبون للاین خدا و هاو ری لگل رحمت چاکتر لوی کخلچی کوی دکنوا.
1: ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون.
0: سوین بیت اگر بمرن یان بکشرن هر بولای خدا کودکرنوا.
1: فبما رحمت

0: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: كوابو أي محمد بهوي الرحمة خدا ويتو نرمو هي من بويد لقال ياندا خو اگر تو روق سرقو ببزيبو يتايا اوه همول دورد بلا ويان دكرت كواتا تاو پوشيان لبكو ليان ببورو داواي لي خوشبونيان بوبكا لكارو پيشهاد دا پرسو رايان پيبكا دواي مشورتو پرسو را اگر بريارد دا كارك انجام بديت انجامي بدو پشت بخدا ببستا چونك براستي خدا اواني خوش دويت كا پشتي پيدا بستن.

0: يرزقون
1: هرجيز ومزانو ودامن اواني لپناوي خدا دا شهيد بونو كجران مردون نخير وانيا بلكو اوانا زندون لاي پروردگاريان لرزق و روزي همجورو تايبد بهرورن
0: فرح

مجددا بنازو نعمتاني تايبتي وفضل ريزي بيسنور للاين خداي مهربانوا براستي خداش پاداشتي ايمان داران زايا ناكاتو رنز بخسار نابن.

0: اواني بدم بان گوازی خدا و پیغمبر وچون دوای اوی کتوشی ناخوشی و زامو ایش بون بو اوانهان کچاکیان کردو پارس کار بون پاداشتی زور گورو بسنور آماده
1: اما انا ندعوک یا رب العالمین و یا اقرم الاکرمین نسألک بكل کتاب و بكل آیت اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر قلوبنا بتلاوة القرآن وأن تغننا بغنى القرآن وأن تحفظنا بحفظك للقرآن وأن تمدنا بقوة القرآن اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجل

حاجياني برئيس بجهاد تيكوشان اسم الإخوة نعم الجهاد الحج باشترين جهاد حجلك أنا إخوايا أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور جوان ترين وشاكتين حج غزايك بأخوة حجيش قبل خراوة جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة جهاد تيكوشاني بصلاة شوان وبيد صلاتان وآفرتان من داران حج عمرية بقول لك ابن عمرو فرمي شي لصاحب حبي عزيز كان افرميها حجب او كسيك حجتي تفضل على عشر غزوات في سبيل الله قاداشتي زياتر لقاداشتي دجا جهاد كذن لكنا يخوي تبارك وتعالى حاجياني ما يخوى تختي هل بجداوي او خلقا وفد بسم ولا اخوى الحجاج والعمر وفد الله حاجي كان عمره كاران وفد تختي او خلقا ننري او خلقا ولا اخوى تبارك وتعالى او انا بتاي ببن الشيء قبل يا فازي شعبان او ابن عباس فرمي نايان الاخوة ودابزي وكامانة دبيب النميوان يمشون في روزا لو ساتو كاتا دياري كلاوة دا حاجيان درون لروجة هرم مزنكاني صعبا لبيروز ترين كاتو شوين دا عبادة بخوان جامدا افضل ايام الدنيا ايام العشر شاكتين روجاني صعبا اخوة او دروجة كاوان حاجيتيان جامدا لبينا اخوايا حاجياني ما الإخوة برو بختوري الرون برو بيترسي الرون لسنا حرمي كوكو هيج كسينات واني خراقيان كيرجين ودو خنجان كا حرما آمنا من دخله كان آمنا أو كسيب شيء حرمي إخوة بيترس لفقيري لنخوشي لدردي بلالة همو بلتو تشير حاجياني ما الإخوة أشنا شقي زوي ككعبي بيروز وفورماد ابنو همو بناهي أنامني همو شحناتي سالب شحناتي زيان بخل بجستيان ودرونيان نامني بيو بيغنبري قافني استمتعوا من هذا البيت بران بختيري خوشي خوتان ورقرن لطواف كدنتان نشوى دوري مالك إخوة تبارك وتعالى حاجيان دقرين الله بركتيان هيلا جستيان لإيمانيان لكاركانيان هداية دراوبن شنك شنة شوينك ومباركا وهدى للعالمين مباركة وكل بركة أوشينا بركة أيدهن وبويرة وأوشينا شيني هداية الرين ويبو كساني قبل الرايشيان هيرس الإسلامي بيروز حاجياني مال إخوة دبنا كساني شي خاون نور نوراني لدنيا ولقيامة وشي اسمان فمي رميك الجمار كان لك نورا يوم القيامة الرجم الشيطان كيل أما دبيت نور رناجي ولا روج قيامته وبهمو تارقجك يقع على الأرض كأكيت الزريبة كل

ولقد

عن النبي

صلوا على النبي.